1651 منزلا فقط وسط تراجع شمل 5 ولايات. وحذرت الرابطة من تعثر هدف الحكومة ببناء 1,200,000 منزل بحلول حزيران يونيو 2029 بسبب ارتفاع الفائدة وتعديلات الضرائب وكلفة البناء، مؤكدة أن زيادة جديدة للفائدة ستقلص المشاريع وفرص تدريب العمال الشباب. تحتفي أستراليا بمرور 5 سنوات على إطلاق شراكة أوكس مع بريطانيا والولايات المتحدة بهدف امتلاك غواصات تعمل بالطاقة النووية ومسلحة تقليدياً. وأعلنت وكالة الغواصات الأسترالية أن البرنامج انتقل من التخطيط إلى التنفيذ عبر تدريب أفراد البحرية وتوسيع مشاركة الشركات ودعم سلاسل التوريد المحلية وإنشاء بنى تحتية في غرب أستراليا وجنوبها. هذا ومن المقرر أن تستضيف قاعدة ستيرلينغ اعتبارا من 2027 حضورا دوريا يصل إلى 4 غواصات أمريكية وواحدة بريطانية تمهيدا لتشغيل أستراليا أسطولها خلال العقود المقبلة. سيطر الحوثيون على جزيرتي حنيش الكبرى والصغرى في البحر الأحمر معززين قدرتهم على تهديد طريق ملاحي حيوي قرب باب المندب. ويأتي التقدم بعد السيطرة على المخاوى ميون وسط نزوح نحو 94,000 يمني ومخاوف من ارتفاع أسعار النفط عالمياً. هذا وتواجه صادرات النفط السعودية ضغوطا جديدة بعدما خرج خط الأنابيب الممتد من الشرق إلى الغرب عن الخدمة إثر هجوم بطائرات مسيرة، وقد تستغرق الإصلاحات بين 3 و5 أسابيع، فيما تجاوز خام برنت 109 دولارات للبرميل وسط قلق عالمي متصاعد. أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداد بلاده لوقف استهداف منشآت الطاقة الروسية إذا التزمت موسكو بالمثل وقدمت واشنطن ضمانات. وجاء الموقف بعد حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تهدئة، بينما اتهمت كييف روسيا بمواصلة هجماتها على الأراضي الأوكرانية حتى الآن. أخيرا تعطلت حركة القطارات في هولندا بعد العثور على مواد موضوعة عمدا على السكك في 30 موقعا مختلفا قبيل مراسم افتتاح البرلمان، وتحقق الشرطة وأجهزة الأمن في احتمال تنفيذ عمل تخريبي منظم بعدما امتد الاضطراب إلى رحلات داخلية وخطوط دولية أيضا. كان هذا كل ما لدينا، نشكركم أعزائنا على هذه المتابعة، بأمان الله.

الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فاعلموا رحمكم الله أنه لا يصح في العقل أن يحدث الحادث من غير محدث خالق خلقه، وذلك المحدث الذي خلقه هو المسمى الله. الاسم علم بطريق الأنبياء، أما الدليل على وجود الله يعلم بالتفكير والنظر، بالنظر العقلي. ثم إن هذا العالم شيئان لا يخرج عنهما، إما حجم لطيف وإما حجم كثيف، وإما صفة للحجم، لا يخرج العالم عن هذين. العالم محصور في هذين الحجم وصفة الحجم. ثم الحجم نوعان، حجم كثيف وحجم لطيف. الحجم الكثيف كل شيء يمكن ضبطه باليد، كل شيء يمكن جسه باليد يسمى حجما كثيفا، الإنسان والحجر والشجر والشمس والقمر والنجوم والعرش والسماوات والأرض، هؤلاء حجم كثيف. أما الحجم اللطيف ما لا يضبط باليد، أي لا يجس، كالنور، نور الشمس ونور القمر ونور النجوم ونور النار. وهذا الفراغ، هذا الفراغ حجم لطيف. والروح كذلك، والريح، لا يخرج العالم عن هذين، لا يخرج العالم عن هذا الحجم وعن صفات الحجم. صفات الحجم نحو 40: اللون، البياض والسواد، والحركة والسكون، والاتصال والانفصال، والاجتماع والافتراق، والحرارة والبرودة، والرطوبة واليبوسة، وأعراض كثيرة يبلغ عددها نحو 40، كالشم والذوق من الأعراض، أي من صفات الأجسام، الشم والذوق وطيب الرائحة وكراهتها إلى غير ذلك. فالعالم لا يخرج عن هذين. فكل أنواع العالم حادث، أي شيء لم يكن موجودا ثم وجد. كل فرد من أفراد العالم الكثيف واللطيف والحجم الذي هو إما كثيف وإما لطيف، وصفات الحجم حادث، لأن صفات الحجم تتبع الحجم. الحركة من صفات الحجم، والسكون من صفات الحجم، والتحيز في جهة فوق والتحيز في جهة تحت من صفات الحجم، والصغر والكبر أيضا من صفات الحجم، والطول والقصر من صفات الحجم، والاتصال والانفصال، كل هذا حادث، أي كان معدوما ثم وجد، والذي أوجده موجود ليس له ابتداء، وجوده لم يسبقه العدم. أما العالم فكل فرد من أفراد العالم مسبوق بالعدم، أي لم يكن موجودا ثم وجد بإيجاد الله تعالى الذي هو موجود قديم لا ابتداء لوجوده. فمعرفة الله لا تحصل إلا باعتقاد أن لهذا العالم موجدا خالقا لا يشبهه بوجه من الوجوه، ليس حجما كثيفا وليس حجما لطيفا، لا هو حجم صغير ولا هو حجم كبير، ولا هو متحرك ولا هو ساكن، ولا هو متحيز في جهة من الجهات، منزه عن كل صفات الحجم. فمن اعتقد هذا فقد عرف الله تعالى. أما من لم يعتقد هذا بل اعتقد خلاف هذا فهو جاهل بالله تعالى، فليس مسلما، ليس مؤمنا. وهذا الشرح كله هو معنى هذه الآية: ليس كمثله شيء. ما آمن بهذه الآية إلا من نزه الله عن الحجمية وصفات الحجم. من نزه الله عن الحجمية وعن صفات الحجم فهو عارف بالله، مؤمن مسلم. أما من لم يعرف هذا وتصور أن الله حجم كبير قاعد على العرش، وأنه تحمله الملائكة، تحمل هذا العرش ملائكة، فهذا ما عرف الله. كذلك لو قال قائل: الله حجم لطيف أو كثيف فوق العرش، من غير أن يكون مماسا جالسا على العرش،
هذا أيضا ما عرف الله. الشمس والقمر والنجوم والعرش والسماوات والأرض، كل هؤلاء مكانهم الفراغ، الفراغ مكان. فالله الذي خلق هذه الأشياء في هذه الأماكن هو سبحانه موجود بلا مكان. اللهم تقبل منا طاعاتنا وأكرمنا.

أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au. ننشر الوعي، ننثر الفرح، نزرع الفضيلة، ننير الدرب. برنامج نبع المعرفة، ميدان الأمان وعنوان الاطمئنان، بمعلوماته الوافرة وموضوعاته الزاخرة. يطل عليكم بحلة بهية، نطوف بكم في بساتين المعرفة لنقطف من ورودها ونقدمها إليكم بإطار متميز ومشوق. من برنامج نبع المعرفة، هنادي تحييكم بتحية ملؤها شذى الورود ورحيق الزهور وعطر الياسمين.

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي أحيا الله به رسوم الدين.

صلى الله على سيدنا محمد أزكى الخلق أخلاقا. يسعدني أن ألتقي بكم مجدداً مستمعين الكرام اليوم ضمن برنامج نبع المعرفة، منهم سباق حيث نلتقي لننهل معاً من منابع العلم ونكتسب معلومات جديدة. والكرار له الإكرام طلحة وابن العوام أهلا بكم ومرحبا بيوم جديد نبدأه معكم بكلمة طيبة ومعلومة نافعة. اليوم هو الأربعاء الموافق للسادس عشر من شهر سبتمبر أيلول للعام 2026.

0: إذن اليوم هو 16 الشهر والموافق للرابع من شهر ربيع الآخر.
1: شوقا لحبيبي شوقا شوقا وشوقا لحبيبي
0: للعام الهجري 1448.
1: شوقا لحبيبي شوقا.
0: أكثروا من الصلاة على النبي عليه السلام وأنتم تستمعون إلى إذاعة الجالية الإسلامية، إلى إذاعتكم مسلم كوميونيتي راديو على الموجة 92.1 FM وأيضا عبر الموقع الإلكتروني 2mfm.org.

الحديث عن حب رسول الله عليه الصلاة والسلام عن زيد بن حارثة. كما وعدناكم يوم أمس أننا سنتحدث عن القمصان الثلاثة. زاوية صحية بالإضافة إلى فترة ترفيهية. أتمنى لكم أحلى الأوقات بمرافقتي. أنا هنادي معكم اليوم.

بن حارثة الكلبي بن شراحيل أو شرحبيل بن كعب بن عبد العزة بن يزيد بن امرئ القيس بن عامر بن النعمان. زيد بن حارثة الأمير الشهيد أبو أسامة الكلبي سيد الموالي وأسبقهم إلى الإسلام، المسمى في سورة الأحزاب وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو حبه، وما أحب صلى الله عليه وسلم إلا طيبا.

ولم يسم الله عز وجل في كتابه صحابيا باسمه إلا زيد بن حارثة. وعن الحسن بن أسامة بن زيد أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من زيد بعشر سنين. وعن أبي إسحاق قال: كان جبلة بن حارثة في الحي فقالوا له: أنت أكبر أم زيد؟ قال: زيد أكبر مني وأنا ولدت قبله. وسأخبركم، إن أمنا كانت من طيء فماتت، فبقينا في حجر جدنا، فقال عماي لجدنا: نحن أحق بابني أخينا. فقال: خذا جبلة، ودعا زيدا. قال جبلة: فأخذاني، فانطلقا بي، فجاءت خيل من تهامة فأخذت زيدا، فوقع إلى خديجة فوهبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الملك بن أبي سليمان أنه قال: حدثنا أبو فزارة قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة غلاما ذا ذؤابة، أي كان ذا ضفيرة شعر، قد أوقفه قومه بالبطحاء للبيع. فأتى خديجة فقالت: كم ثمنه؟ قال: 700. قالت: خذ 700 فاشتراه. وكلت خديجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشراء فاشتراه وجاء به إليها، فقال: أما إنه لو كان لي لأعتقته. قالت خديجة رضي الله عنها: فهو لك، فأعتقه.

وقد أخبر جبلة بن حارثة أنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، ابعث معي أخي زيدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو ذا، فإن انطلق لم أمنعه. فقال زيد: لا والله لا أختار عليك أحدا أبدا. قال جبلة: فرأيت رأي أخي أفضل من رأيي.

زيد رضي الله عنه أبى أن يترك النبي عليه الصلاة والسلام. وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: وقدم زيد بن حارثة من وجهه ذلك، تعني من سرية أم قرفة، هذه السرية المشركة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي، فقرع زيد الباب، فقام رسول الله عليه الصلاة والسلام يجر ثوبه حتى اعتنقه وقبله، ثم سأله فأخبره بما ظفره الله.

وكانت أم قرفة قد جهزت 40 راكبا من ولدها وولد ولدها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقاتلوه، لكن زيدا كان لهم بالمرصاد قاتلهم وأرسل بدرعها إلى النبي عليه السلام فنصبه بالمدينة بين رمحين. وعن محمد بن أسامة عن أبيه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد بن حارثة: يا زيد، أنت مولاي ومني وإلي وأحب القوم إلي. وعن عبد الله بن دينار سمع ابن عمر يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أسامة على قوم فطعن الناس في إمارته فقال: إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة أبيه، وأيم الله أي وحياة الله إن كان لخليقا أي أهلا للإمارة، إن كان لخليقا للإمارة وإن كان لمن أحب الناس إلي، وإن ابنه هذا لأحب الناس إلي بعده.

قال ابن عمر رضي الله عنهما: فرض عمر لأسامة بن زيد أكثر مما فرض لي، فكلمته في ذلك فقال: إنه كان أحب إلى رسول الله منك، وإن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيك. بالتأكيد هنا ليست محبة تفضيل.

الواقدي عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد على الناس في غزوة مؤتة وقدمه على الأمراء، فلما التقى الجمعان كان الأمراء يقاتلون على أرجلهم، فأخذ زيد اللواء فقاتل وقاتل معه الناس حتى قتل طعنا بالرماح رضي الله عنه. قال الواقدي: فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي دعا له وقال: استغفروا لأخيكم قد دخل الجنة وهو يسعى.

وكانت مؤتة في جماد الأولى سنة 8 وهو ابن 55 سنة. وعن أبي ميسرة قال: لما بلغ صلى الله عليه وسلم قتل زيد وجعفر وابن رواحة قام صلى الله عليه وسلم، قام فذكر شأنهم فبدأ بزيد فقال: اللهم اغفر لزيد، اللهم اغفر لزيد ثلاثا، اللهم اغفر لجعفر وعبد الله بن رواحة.

وعن حماد بن زيد أنه قال: لما جاء مصاب زيد وأصحابه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله بعد ذلك، فلقيته بنت زيد فأجهشت بالبكاء في وجهه، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى واشتد في البكاء، فقيل: ما هذا يا رسول الله؟ فقال: قال الرسول عليه الصلاة والسلام: شوق الحبيب إلى الحبيب.

وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة، فقلت: لمن أنت؟ قالت: أنا لزيد بن حارثة.

كان استشهاد زيد بن حارثة في غزوة مؤتة في جماد الأولى سنة 8 وهو ابن 55 سنة رضي الله عنه، وأسكنه فسيح جناته وجمعنا معه في مقام

0: تحية لكم مجددا مستمعين الكرام. نقلنا إليكم سيرة الصحابي الجليل حب النبي عليه الصلاة والسلام زيد بن حارثة. ننتقل إلى الزاوية الصحية وإليكم بعض المعلومات التي تهمكم إن كنتم على سفر أو ستسافرون قريبا.
1: أبكي أنا بحرقة أشكي لك الفرقة.
0: لكن أقدم لكم هذه الأنشودة لكل من يتواصل معنا ويستمع إلينا. تحية للأخت شذى الحسين، بارك الله فيك يا أخت شذى.

هي ثلاثة قمصان كلها ليوسف عليه السلام. سنحدثكم عن القميص الأول والثاني والثالث لنتأمل القمصان الثلاثة. إنها سورة يوسف، سورة فيها قصة القمصان الثلاثة.

لنتأمل كيف أن قصص أو قصص هذه القمصان الثلاثة تختصر كل معاني الدنيا بخيرها وشرها وسواحلها ودواخلها.

0: لنتأمل كم الحكم والفوائد في سورة يوسف ذات الآيات الثلاث بعد المئة.
1: هادينا غالي دايما مدح بيحلى.
0: لنتأمل صاحب الاسم الجميل يوسف عليه السلام، إذ يفرح قلبك عند سماع اسمه يتلى بصوت المقرئ.
1: حبيبي
0: لنتأمل جمال هذا النبي الذي شهر بأنه أوتي شطر الجمال، وكان جماله ظاهرا باهرا.

لنتأمل بعد قليل في الجمال اليوسفي والعفاف اليوسفي والقمصان اليوسفية. وهم يا محب.

قبل أن تسافر، 5 أسرار قد تنقذك من آلام المعدة المفاجئة. طبيب يوضح كيف تتجنب اضطرابات المعدة في رحلتك القادمة. عادة ما يخل السفر بتوازن أمعائك، ويقول اختصاصي أمراض الجهاز الهضمي في منشور نشره على صفحته الإنستغرام: الميكروبيوم المتوازن هو بطلك الحقيقي أثناء السفر، إذ يدعم الهضم السلس والطاقة الثابتة وجهاز مناعة قوي. قدم الطبيب 5 نصائح للحفاظ على صحة أمعائك أثناء تنقلاتك. يا ترى ما هي هذه النصائح؟ حافظ على الترطيب. من أفضل الأشياء التي يمكنك فعلها لجسدك والحفاظ على الترطيب، وهو مفيد ليس فقط لإرواء العطش بل لمكافحة الإمساك الذي قد يكون مشكلة شائعة أثناء السفر. فالسفر حسب هذا التقرير قد يخفف من ترطيب جسمك، فاحمل معك زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام واشرب منها بانتظام. أمعاؤك تحتاج ترطيباً كافياً يساعدك على العمل بانتظام. النصيحة الثانية: احمل وجبات خفيفة صديقة للأمعاء. قد لا تبدو عبارة وجبات خفيفة صحية للأمعاء جذابة، لكن الخيارات الليفية التي نتحدث عنها قد تكون بالفعل من بين وجباتك المفضلة أصلاً. فالفواكه والمكسرات والبذور معتمدة من أطباء الجهاز الهضمي وسهلة التعبئة لأي رحلة، وتعد الفاكهة خياراً ممتازاً بشكل خاص لكونها مرطبة وغنية بالألياف في آن واحد. فأعطي الأولوية للأطعمة الغنية بالألياف. لماذا لا تعطي الأولوية للأطعمة الغنية بها عندما يحتاجها جسدك أكثر؟ فتعد بذور الشيا والخضروات الورقية والبقوليات والتوت والموز أمثلة رائعة على الأطعمة الداعمة لصحة الأمعاء. هذا يعني الميكروبيوم الأمعاء الموجود في الأمعاء يحب العناصر الغنية بالألياف، فلماذا لا تعطي الأولوية لهذه الأطعمة الغنية بالألياف عندما يحتاجها الجسد بعيد؟ هي مثل بذور الشيا، الخضروات الورقية، البقوليات، التوت، الموز، هذه أمثلة رائعة على أطعمة داعمة لصحة الأمعاء.

لكن قد يصعب تناول هذه الأطعمة أثناء السفر، ويقول الطبيب أن هناك مكملات غذائية قد تكون خياراً مناسباً بديلاً عن هذه الأطعمة. اغتنم فرصة الحركة، سواء كنت في رحلة برية أو طيران طويل، فالجلوس لفترات طويلة قد يسبب مشكلات هضمية كالإمساك. فعندما تتحرك وتتحرك أمعاؤك معك، عندما تجلس لساعات متواصلة تدخل أمعاؤك في حالة خمول، فركز على النشاط، على الحركة أينما أمكن. عندها الأمعاء تزدهر بالحركة، وهذا يؤدي إلى انعكاس إيجابي على صحتك. أيضا النصيحة الخامسة، تجنب التوتر. قد يكون الأمر أسهل قولا من فعل، لكن إدارة مستويات التوتر أساسية للحفاظ على معدة مرتاحة. أكيد الواحد بس يعصب بحس معدته معصبة، فخصوصا أن ضعف صحة الأمعاء قد يزيد من خطر القلق والاكتئاب. كما يصف هذا الطبيب، العلاقة بين الأمعاء والدماغ حقيقية فعلا، فتوتر السفر قد يزيد الأمر سوءا. فما تتوتر إذا كان عندك سفر، توكل على الله، ولا تنسى أن تكثر من ذكر الله وأنت في السفر. إياك أن تضيع الصلاة وأنت في السفر.

ننتقل إلى الدراسة الثانية، هل يمكنك أكل الفاكهة بعد إزالة العفن؟ الإجابة قد تفاجئك، فالفرق بين الفاكهة الصلبة والطرية عند ظهور العفن، ما هو الفرق بينهما عند ظهور العفن؟ إذا في كان فاكهة طرية وفاكهة صلبة، إذا أصابهما العفن شو بتعمل؟ هل خططت لتناول قطع من الفاكهة ثم تفاجأت بوجود بقعة عفن عليها لتحتار بين إزالة الجزء المتعفن وتناول الباقي أو التخلص من الثمرة بالكامل؟ هذه الحالة وفيها تعتمد أو يعتمد القرار على نوع الفاكهة ومدى صلابتها. فإذا كانت الفاكهة صلبة وقليلة الرطوبة كالتفاح، يمكنك قطع الأجزاء المتعفنة إن كان قطره أقل من 2.5 سنتيمتر وتناول باقي الفاكهة بأمان. ينبغي أن تتجنب القطع مباشرة عبر منطقة العفن، يعني خلي شوي زيادة ابتعد عن منطقة العفن، فقد ينقل ذلك التلوث أو ينقل إلى السكين وأجزاء أخرى من الفاكهة. هذا عن الفاكهة الصلبة. أما الطرية فإن ظهر العفن في أكثر من جزء من الفاكهة فمن الأفضل حسب هذا التقرير التخلص منها كلياً، إذ يبقى هناك احتمال أن يكون العفن قد تغلغل بعمق أكبر مما تراه العين. وبالنسبة للفواكه الطرية كالخوخ والتوت والبرتقال يفضل التخلص منها بأكملها، ربما يتسلل العفن إلى كل الفاكهة وأنت لا تراها. أما الفواكه الصغيرة كالتوت إن كان العفن على حبة أو اثنتين فقط ضمن كمية أكبر فلا داعي للتخلص من الكمية كاملة، اكتفي بالتخلص من الحبة المتعفنة وأي حبات لامستها مباشرة. ما هو العفن؟ العفن هو فطريات صغيرة تنمو على الطعام أو النباتات، أحياناً لا يمكن أن تراها بالعين لكن يحتوي على جراثيم يمكنها الانتشار إلى الأطعمة أو النباتات المجاورة. وتوفر الأطعمة عالية الرطوبة كالفواكه الطرية بيئة مثالية لانتشار العفن بسهولة أكبر، ما قد يجعله يصل إلى أجزاء أخرى من الفاكهة غير المرئية. معظم أنواع العفن غير ضارة، ففي بعض أنواع الجبن يعني يعد العفن جزءاً من عملية تصنيعها. أحياناً بنسمع أنه في جبن معفنة بياكلوها، لكن بعض أنواع العفن قد تسبب مشكلات تنفسية، ردود فعل تحسسية، وفي حالات نادرة تنتج سموم فطرية وهي مركبات سامة قد تكون أكثر خطورة وتسبب الشعور بالتوعك، وهذا أكثر شيوعاً في أطعمة كالحبوب والمكسرات والتوابل. كيف تمنع نمو العفن على الفاكهة؟ افحص الفاكهة بحثاً عن بقع العفن قبل الشراء، لا تنسى أن يعني تتأكد من ذلك ولا تشتري كمية أكبر من حاجتك لتقليل احتمال تعفن ما لا تستهلكه، واحفظ معظم الفواكه في الثلاجة بما فيها فواكه قد لا تخطر ببالك عادة أنها أو أنه يصيبها العفن، ونظف الثلاجة بانتظام شهرياً على الأقل، فرغم أن العفن يفضل الحرارة الأعلى فإنه لا يزال قادراً على النمو في برودة الثلاجة. وأثناء التخزين حاول أن تغطي الفاكهة المقطعة بغلاف وضعها، يعني ضع الفاكهة المعلبة بوعاء تخزين نظيف بعد الفتح واحفظها بالثلاجة. قطع وجمد الفاكهة التي لن تستهلكها في وقتها، وقبل الأكل اغسل الفاكهة بالماء قبل تناولها حتى ذات القشرة كالبطيخ، يعني حتى لو بدنا نقص بطيخ أو أي فاكهة يعني بدنا نشيل القشر، يعني المهم أنه تغسلها قبل ما تقطعها أو تزيل القشر. ورغم إمكانية استخدام بيكربونات الصودا أو الخل في الغسيل فإن كليهما قد يؤثر على طعم الفاكهة.
النصيحة أن تغسل الفاكهة فقط قبل التناول، قبل تناوله، يعني قبل ما تاكله اغسله. في ناس بيغسلوا كل الفاكهة والخضار، يعني وقت اللي بيجيبوهم من السوق بيحطوهم بالبراد، لو يعني بدهم ياكلوهم بعد أسبوع، لكن هيك بيحبوا يغسلوهم ويحطوهم بالبراد. في ناس عند الأكل فقط بيغسلوا الفاكهة. يا ترى أنتم من أي نوع، أي قسم؟ هل كل شيء بتغسلوه بتحطوه بالبراد، ولا عند التناول فقط بتغسلوه؟ يمكن في ناس ما عندهم وقت إنه يغسلوا كل شيء ويحطوه بالبراد، أما البعض فعندهم وقت فبيتسلوا بهذه القصص. أكيد نتمنى السلامة للجميع وصحة وعافية إذا كنتوا هلأ عم تتناولوا أي نوع من الفاكهة.

0: تأمل القمصان الثلاثة. إنها سورة يوسف، سورة فيها قصة القمصان الثلاثة، سورة تحكي العفاف والطهارة للنبي الوسيم صاحب الرؤيا التي تحققت، سورة فيها الأنس العجيب، فلا يتمالك من يقرأها أو يسمعها إلا أن يرسل دموعه مدرارة، إلا أن يرسل دموعه مدرارة، وأن يتعلق بقراءتها وسماعها كل يوم. سورة الإعجاز بالإيجاز بالقصر والحذف، سورة تحكي القصة الكاملة التي تملك على المؤمن قلبه بجمال السرد القصصي المشوق.
1: وناشر الحكمة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم.
0: يوسف الطاهر هذا النبي سليل الأنبياء والكريم ابن الكرماء، أحد الأنبياء 25 المذكورين بأسمائهم في القرآن الكريم، جاء ذكره 26 مرة في 3 سور، وهناك سورة باسمه عليه الصلاة والسلام.

0: يوسف عليه السلام أحد الأنبياء 25 المذكورين بأسمائهم في الفرقان الحكيم، وهناك سورة باسمه عليه السلام، 3 قمصان كلها ليوسف عليه السلام. فأما القميص الأول الصغير فأجبره أغلب إخوته على خلعه ليكملوا حبك مخططهم الخبيث بعدما عدلوا عن قتله باتجاه رميه في البئر وبيعه ظاهريا للقافلة الذاهبة إلى مصر، فأتوا أباهم النبي يعقوب عليه السلام آخر النهار وسردوا له قصة مكذوبة أن ذئبا قتل يوسف وهم في غفلة عنه، ورموا بين يديه قميصه ملطخا بدم أحد البهائم من غير أي مزق وخرق فيه. وتعرفون ما حصل بأبيه، ولا زالت كلماته محفورة في صميم وجدان كل مسلم إلى يوم القيامة.
1: قال لوالده القليل يا أبت افعل ما،
0: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سورة يوسف. مرت الأيام ومثلها الأعوام، وصار يوسف زينة الدنيا وبهجتها، جمالا وكمالا وسناء وبهاء وهيبة وقوة، نبيا رسولا.

0: ومن ها هنا تبدأ قصة القميص الثاني الذي كان على جسمه، وقد حسبته بعض النسوة في المدينة من صويحبات زليخة أنه ملك وليس بشرا. لقد فتنت به امرأة العزيز حاكم مصر، وهيأت الأسباب لتختلي به، وغلقت الأبواب، ودعته إلى الفاحشة الجسدية والأخلاقية، فقال ما ينبغي أن يحفظه ويعيه ويشرب معانيه أولادنا وأجيالنا من كمال الخوف لله والشكر له وعدم معصيته بحال ساعة الفتنة. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه ربي أحسن مثواي، وإنه لا يفلح الظالمون. هذه الآية أيضا من سورة يوسف. معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. وتعرفون بقية القصة، أنها قطعت قميصه من خلف فكان دليلا له عليها.
1: فهو الأكمل أوصافا.
0: فكم نحن بحاجة اليوم إلى قمصان طاهرة تفوح بالعفاف والحياء والمروءة، تلبس على أجساد نظيفة تحوي قلوبا صافية.
1: تكريما لسيد الكرام ربي أبدأ.
0: ثم يقلب الزمن لسيدنا يوسف ظهر المجن، ظهر المجن، فلم يتراجع ولم يتردد، وأحسن الظن بالله الذي علمه تأويل الأحاديث، فكان أشهر نبي يفسر المنامات، كما مكنه الله في الأرض، وآتاه حكما وعلما. صبر هذا النبي الذي عانى الحبس ظلما 7 سنوات، وكان حكيما في التصرفات، يعيش في قصر ظلام كفار، وحافظ على البشر من المجاعة بإدارته وذكائه. وهو الكريم أحد أكرم خلق الله، وعندما استطاع وتمكن عفى عن مقدره، وكان سببا في إسلام إخوته الذين آذوه وفي صلاحهم. وفي هذه الثنايا يرسل يوسف القميص الثالث المبارك من قمصانه إلى أبيه الذي عمي حزنا عليه، ليشم أبوه رائحة ولده من بعد بعد كل هذه المدة الطويلة منذ فارقه. وليوسف 2 سنوات، فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيراً.

0: الله الواحد ونور اليقين وبركة الإخلاص وطمأنينة التوكل على الله وسعة عطاء الصبر.
1: وتعرفون بقية القصة التي اختصرها القرآن بمجاز القصر حكاية عن لسان يوسف عليه السلام. تأمل معي كيف أن قصص أو قصص

تأمل في الجمال اليوسفي والعفاف اليوسفي والقمصان اليوسفية، وهم يا محب وابكي خشوعا لله وشوقا ليوسف عندما تصل إلى قول الله عز وجل حكاية عن إخوته. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين.

0: وظهرت.
1: لازلنا معكم مستمعين الكرام على الهواء مباشرة، ووصلنا إلى الفقرة الأخيرة وهي الفقرة الترفيهية. أتمنى أن تشاركوا معنا في هذه الفترة مستمعين الكرام، ورقم التليفون 9707274747 فاصل إنشادي، وسنبدأ بتلقي اتصالاتكم.

0: تحية لكم مستمعينا الكرام. برجع بذكر أنه خطوطنا مفتوحة لكم على الرقم 9707274 7. نحن بانتظار اتصالاتكم للمشاركة في فترة المسابقات. في عنا أسئلة متنوعة، مسابقات أيضا متنوعة ممكن أنه تشاركوا فيها، نشطوا الذاكرة ومن قوي معلوماتنا. في مسابقة التحدي اللي كتير من المستمعين بيحبوا أنه يسمعوا ويشاركوا فيها، وفي كتير ناس بيقولوا لي أنه هنين ما بيشاركوا لكن كتير هيك بينبسطوا بس يسمعوا أنه في تحدي بين اثنين بهالمجال يعني بالمسابقات. كمان في عندي أسئلة الإجابات بتنتهي بأحرف معينة أنا بحددها لكم إن شاء الله عز وجل، لكن بانتظار اتصالاتكم إذا بتحبوا تشاركوا معنا على 9707274 7. كمان بحب أنه يعني نعطر أفواهنا بذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويعني صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم إن شاء الله من أولى، وحتى أنه أنتم إن شاء الله بإذن الله تكسبوا الأجر والثواب. أول شيء بناخذ الاتصال بنشوف مين في معنا حتى ما نطول على الأخوة المستمعين. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا وسهلا بالحجة أم أحمد.
1: بارك الله فيك، الله يحفظك ويسلمك إن شاء الله.
0: الله يسلمك حجة، بارك الله فيك
1: وفيك. أنا حبيبتي بحب اتصل أي ساعة من كان، بس أوقات بكون مشغولة. هلأ لك مثل اليوم بديروا على الحكيم سبحان الله، ومبارح كانوا أولاد عندي وناس عندي، يعني ما فضيت أبدا سبحان الله.
0: الله يعطيك العافية وطالبي
1: صحة. عزرين يعني عزرين.
0: ايه ولا همك حجة، بعرف يعني. أكيد يعني شو كل واحد عنده عذره، عنده مشاغله، عنده اهتماماته. هذا يعني ما منقول انه مثلا ما بيسمع او ما بيتابع، لكن يمكن ما يقدر يشارك.
1: صدقيني وين باي اوضه بكون دور الاذاعه وما بخليها تنطفئ.
0: نعم.
1: وبحب اسمع كل كلمه منك ومن غيرك، يعني بزيد معلوماتي وبزيد خير الانسان لو بسمع، لو بيسمع يعني سبحان الله.
0: الواحد ما بيشبع من الخير بيسمعه.
1: أكيد أكيد، مثل ما بتقولي هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لا يشبع المؤمن من خير حتى يكون من دهنه الجنة.
0: نعم، بارك الله فيك.
1: الله سبحانه وتعالى يزيد من الإيمان ومن الحسنات إن شاء الله، وإياكم من الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى
0: إن شاء الله. هلأ بدنا نقول صيغة، لأنه النبي عليه الصلاة والسلام يعني تزين المجالس بالصلاة عليه.
1: نعم
0: ماشي. طيب منقول صلى الله على سيدنا ومولانا محمد
1: صلى الله وسلم على سيدنا ومولانا محمد
0: الذي من صلى عليه كل ساعة
1: الذي من صلى عليه كل ساعة
0: وجبت له الشفاعة
1: وجبت له الشفاعة. الله يرزقنا شفاعة
0: صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك يا حجة
1: إن شاء الله،
0: وعلى سلام إن شاء الله كله.
1: الله يسلمك.
0: إن شاء الله بيزول عنك الهم والغم والكرب والمرض.
1: آمين آمين، وإياكم إن شاء الله.
0: إن شاء
1: بارك الله
0: فيك حجب. شو بتحبي تشاركي؟
1: يلي
0: في عندي أسئلة بتنتهي بأحرف معينة أو أسئلة سريعة أو
1: قولي أسئلة سريعة شوف نجرب
0: سريعة. طيب معك نص دقيقة بس نوقف الأنشودة. يمكن بتعرفيها هيدي، عطيني ثلاث أشياء هي محاصيل زراعية بنستخرج منها الدبس.
1: الخرنوم.
0: أيوة.
1: والعنب.
0: إيه.
1: والرمان.
0: والرمان. مسميات أشخاص إلهم علاقة بالطب.
1: دكتور، ممرضة، فيزيوثيرابي.
0: طيب أشياء بتقيسيها باللتر، ثلاث أشياء بتقيسيها باللتر.
1: الكاز، البنزين، الزيت.
0: صح، أحسنتي ما شاء الله عنك. من ألوان الإشارة الضوئية هذه سهلة كتير.
1: أحمر، أخضر، أصفر.
0: أحسنتي بارك الله فيكي يا حجي. شكرا لك.
1: خلاص الله فيك. الله يبارك
0: فيك. اهلا وسهلا فيك.
1: مع السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. مع السلامه.
2: بشرهم رسول الله يا سعدهم يا مناهم.
0: كمان اتصال على الهواء. الو.
3: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا بالحجه سيناء.
3: اهلا بكم حجه.
0: اشتقنا لك يا حجه سيناء.
3: الله يحيي لك
0: حبيبتي. بارك الله فيك.
3: المشاغل.
0: أي مشاغل. الله يعطيك
3: العافية. الله يعافيك يبارك فيك. هلا أي نوع عندك؟
0: أول شيء من نسمع منك صيغة الصلاة. من صلى عليه كل ساعة وجبت له الشفاعة.
3: هل نقول الحديث يعني أن الصلاة
0: هي صيغة الصلاة على النبي صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي من صلى عليه كل ساعة وجبت له الشفاعة.
3: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد الذي كل من صلى عليه ساعة وجبت له الشفاعة.
0: الذي من صلى عليه كل ساعة. حطيتي كل أول.
3: الذي من صلى عليه.
0: أيوة. كل ساعة.
3: الذي من عفواً أيدي لي.
0: الذي من صلى عليه كل ساعة.
3: الذي من صلى عليه كل ساعة وجبت له الشفاعة.
0: نعم. بارك الله فيك.
3: أحسن الله إليك
0: حبيبتي حجة. شو بتحبي تشاركي؟
3: أوركتي مسابقة الحروف.
0: الحروف عندك؟ إيه عندي الحروف أكيد. الحروف بدي أسألك أسئلة الإجابات بتنتهي بالألف والثاء.
3: ألف والثاء.
0: أيوة. طيب تماماً. مثل غياث. نعم. ألف وثاء. ألف وثاء. نعم. بس. نعم. هيك بدي
3: إن شاء الله.
0: بسألك خمس أسئلة منبلش.
3: نعم.
0: جمع روث.
3: رواث.
0: أحلام مختلفة متداخلة ومضطربة شو بيقولوا له؟
3: أغواث.
0: لا.
3: أو
0: آلة ترفع التراب وتقلبه. بشو بيرفعوا التربة وبيقلبوها؟ شو اسمه؟ شو اسمها هاي الآلة؟
3: لا أدري.
0: تركة الميت اسمها؟
3: ميراث.
0: وجمع بحث.
3: أبحاث.
0: جمع حدث.
3: أحداث.
0: هلأ خلص الوقت؟ إيه خلص الوقت. بس آلة بترفع التراب وبتقلبه يعني بيحرثوا الأرض شو بيقولوا له؟
3: محراث.
0: تعرفيها؟ جاوبتيني. نعم. على تركة الميت. إيه شو كمان سألتك ما عرفتي؟ ممكن هدول بس.
3: أحداث و
0: إيه بس هذا
3: يمكن اثنين واحدة منهم قلت لك لا أدري.
0: ماشي.
3: والثاني طلعت غلط.
0: إيه أحلام مختلفة متداخلة عرفتي؟ بيقولوا كلمة هي
3: اللي هي مذكورة بالقرآن.
0: أحلام
3: هي مذكورة بالقرآن.
0: إيه بيقولوا لها
3: أضغاث. يمكن أيوة. أضغاث وأحلام.
0: أضغاث وأحلام.
3: نعم.
0: بارك الله فيك. أهلو. يا حجة.
3: أمين وفيك يا حبيبتي.
0: أمين.
3: شكرا.
0: هلا شكرا لك.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. كمان اتصال آخر على الهواء. ألو.
4: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يا أهلا وسهلا أخت فاطمة.
4: أهلا فيك حجة هنادي. كيف كل يوم؟
0: الحمد لله مشتاقين. كيف صحتك؟
4: مشتاق الخير الحمد لله. ماشي الحال.
0: الحمد لله حبيبتي. بارك الله فيك. نسمع منك صيغة الصلاة على النبي.
4: هلا أنا أول مرة أسمع مع المتصل. أيه. أول واحد.
0: صلى الله على سيدنا محمد.
4: صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
0: محمد
4: وعلى آل سيدنا محمد
0: الذي من صلى
4: عليه
0: كل ساعة
4: وجبت. أيوة. وجبت له الشفاعة.
0: نعم أحسنتي. بارك الله فيك.
4: شطورة.
0: أهلا وسهلا فيك.
4: حالي.
0: سبحان الله. يعني إن شاء الله منكون من الذين يشفع لهم النبي عليه الصلاة والسلام.
4: إن شاء الله. إن شاء الله.
0: حبيبتي بارك الله فيك.
4: وفيك. بدي أشترك بمسابقة الأحرف.
0: يعني الأحرف بدي أعطيكي آخر حرفين ماشي؟
4: لا مثل ما الحاج ام احمد.
0: اسئله سريعه.
4: اسئله سريعه ايه.
0: ايوه طيب حنوقف الانشوده واعطيكي نص دقيقه لتعطيني اعطيني يا فاطمه شوفي هالاسئله. اعطيني سؤال جوابين جزء من اليد ما بينبت فيه الشعر.
4: الكاف والاظافر.
0: صح. شهرين هجريين يبدأان بحرف الراء.
4: ربيع الاول وربيع الاخر.
0: شكل هندسي باربع زوايا.
4: مثلث مربع
0: اربع زوايا مثلث ثلاثه
4: اربع
0: مستطيل
4: أربعة إيه؟ مستطيل مربع.
0: أيوة. جمع كلمة لسان.
4: ألسن
0: وألسنة كمان. بارك ألسن. الله فيكي أحسنتي ما شاء الله عنك. بارك الله فيكي.
4: Good game. وفيكي حبيبة
0: قلبي. حبيبتي شكرا لك. يا ميد هلا.
4: سلام.
0: السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مع السلامة. كمان اتصال على الهواء. ألو.
5: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بالحجة أم محمد.
5: أهلا بك يا حاجة يا طيبة. كيف حالك؟
0: طيب الله عيشك. الحمد لله بخير. كيفك أنت؟
5: الحمد لله الحمد لله. بارك الله فيك. يا الله يحفظ المستمعين. يعني شي بيفرح القلب لما نسمع المشاركات الطيبة.
0: الحمد لله.
5: الحمد لله. بدي أقول كلمة بس بحق هالست الطيبة أم أحمد.
0: نعم.
5: قلوون هيك بس اسمعها كثير قلبي بيفرح فيها. هي كبيرة القدر. يعني بقول كبيرة السن بس كبيرة القدر ما شاء. نعم. الله مواظبة كثير يعني من زمان وزمان. هي مفتاح الخير لإلنا
0: الحمد كثير لله.
5: يعني أنا بحبها. نعم. شو ما قالت قد يقال أنا مقصرة معها بس أنا بحبها كثير وإن شاء الله بتضل يعني والطاعة والله يحفظها إن شاء الله.
0: الله
5: يعني.
0: يحفظها ويمدها بالصحة والطاعة وطولة العمر. آمين. بطاعة الله عز وجل. آمين
5: آمين آمين. وهالنساء تستفيد من هالست الطيبة بالعمل الدؤوب يعني للآخرة في حب الله ورسوله إن شاء الله.
0: إن شاء الله حبيبتي بارك الله فيكي.
5: آمين وفيكي. نقول الصيغة معي.
0: أي تفضلي. صلى الله على سيدنا محمد.
5: نعم صلى الله على سيدنا محمد الذي
0: وعلى آل سيدنا محمد.
5: وعلى آل سيدنا محمد الذي صلى عليه
0: من
5: ساعة.
0: صلى
5: من صلى عليه ساعة
0: كل وجبت ساعة له
5: كل ساعة وجبت له الشفاعة.
0: نعم بارك الله فيك يا حجة.
5: كثير حلوة هالصيغة ما شاء الله يعني.
0: إيه صحيح.
5: آمين
0: حبيبة قلبي. شو بتحبي تشاركي؟ بدك تشاركي ولا بس
5: بس الصيغة وإن شاء الله.
0: طيب يعني ماشي حبيبتي. يا ميد هلا.
5: وهيك انتفعنا بكم يعني كمان بأصوات الأحبة.
0: أكيد أكيد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مع السلامة. كمان اتصال على الهواء. ألو.
6: ألو السلام عليكم. صباح الخير حجي هنادي.
0: يا هلا وصباح النور.
6: الحمد لله على السلامة كمان.
0: الله يسلمك.
6: رجعتي بسلامة. إيه لأنه غبت 2 ويكس أنت.
0: إيه الحمد لله بارك الله فيك.
6: الحمد لله.
0: نعم.
6: كيف على عيني؟ كيف الشيخ سليم؟
0: الحمد لله بخير بارك الله فيك.
6: صحيتنا لإله ولكل المشايخ الكرام.
0: بارك الله فيك.
6: وهذه إذاعة طيبة يا حجي هنادي اللي بنحبها هذه إذاعة. وأنا كمان بنبسط بس نسمع هالمستمعين هيك بنبسط كلنا سوا وتعطي المحبة للإذاعة.
0: أكيد الحمد لله عفيكي. بارك الله فيك.
6: الحمد لله وفيك. شو في تحدي اليوم؟
0: إيه في تحدي بتقول يلا. صيغة الصلاة على النبي صلى الله على سيدنا محمد
6: صلى الله على سيدنا محمد
0: وعلى آل سيدنا محمد
6: وعلى آل سيدنا محمد
0: الذي من صلى عليه كل ساعة
6: ما الذي
0: صلى من صلى عليه كل ساعة
6: من صلى عليها كل ساعة؟
0: لا من صلى
6: من صلى
0: عليه
6: عليه
0: كل ساعة
6: كل ساعة
0: وجبت له الشفاعة
6: وجبت له الشفاعة.
0: نعم.
6: الله يبارك فيك يا حجي هنادي.
0: لو سهلة فيك. طيب حنبلش مع التحدي.
6: يلا تفضل، بدي اتحداكم هلا، شو مين اكثر انا ولا انت؟
0: طيب يلا. وحيد دال
6: داوود
0: دليل دليل
6: لبنان
0: نرجس
6: سمير
0: رحيق
6: أمر
0: ورسول
6: لندن
0: نبيل
6: لبني
0: تلال
6: لبلبة
0: وتبغ
6: غرام
0: بدر
6: ربيع
0: عنبر
6: رولا
0: أسد
6: دلال
0: لؤي
6: أحمد
0: ودخان
6: نعمل
0: تبوك
6: تبوك
0: تبوك كاف
6: شو هي؟
0: خلص الوقت
6: كمال
0: 2 4 6 8 10 12 13 كلمة بدون كمال
6: واخر وحدة 14 يعني
0: ماشي بارك الله فيك
6: سلم دياتي الله يبارك وحاجة هنادي يلا تحيتنا للجميع السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله معنا اتصال ألو
7: السلام عليكم
0: وعليكم السلام ورحمة الله يا أهلا وسهلا بالحجة نعمت اهلا فيك زيك يا حجه نعمت انا اشتقت لك كثير
7: والله انا اكثر زيك انت وحشتيني قوي قوي قوي كمان
0: حبيبتي بارك الله فيكي
7: انا على فكره اتصلت بيكي قبل كده بس ما قدرتش اوصل
0: سبحان الله
7: فضل معلق التليفون وكانت مكالمات كتير كان نفسي اسمعك
0: يا حبيبتي
7: واشارك معاك
0: يلا الحمد لله مشي الحال يمكن انت تكوني اخر اتصال بس الحمد لله زبطت معك
7: طيب الحمد لله ليا نصيب
0: نعم
7: نقول الصيغه ان شاء الله
0: اتفضلي
7: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد من صلى عليه ساعه وجبت له الشفاعه
0: كل ساعه وجبت له الشفاعه نعم
7: كل ساعه
0: ايوه شكر
7: الله من
0: يعني أكثر من الصلاة على النبي عليه السلام
7: طبعاً نعم. طبعاً طبعاً
0: طيب أي طبعاً. مسابقة بتحبي تحدي أم أسئلة سريعة أم حروف
7: حروف
0: حروف أسئلة حروف والأسئلة اللي بدي أطرحها عليك إجاباتها بتنتهي براء وسين
7: راء وسين
0: أيوة
7: إن شاء الله
0: إن شاء الله حعطيكي نص دقيقة راء وسين يوجد في الفم
7: أسنان لا راء وسين
0: هيك مش أيوة ضرس الماهر في ركوب الخيل يقال له صحيح ضرس
7: فارس
0: يستعمل في العمارات لدق الباب بدلا من أنه يدق الباب شو بدقه على
7: المسمار
0: لا بيطلع صوت حجة
7: جرس.
0: الذي يقوم بالمراقبة والحراسة يقال له
7: حارس
0: وحصة أو جمع مدرسة
7: مدارس
0: أحسنتي بارك الله فيك يا حج نعمت
7: وفيك يا حبيبتي أنا سعيدة أني سمعتك والله
0: حبيبتي وأنا سعيدة لأنه سمعت صوتك كمان وشاركتي معنا
7: الله يبارك لك يا رب وحمد لله على سلام
0: الله يسلمك حبيبتي بارك الله فيك
7: وفيك ونشوفك قريب يا رب
0: إن شاء الله نشوفك حبيبتي
7: إن شاء الله حبيبتي
0: يلا السلام مع عليكم السلام. مع السلامة
7: وعليكم السلام ورحمة السلام. الله وبركاته
0: إذن مستمعينا الكرام بدي أذكركم بمواقيت الصلاة لليوم اليوم الأربعاء أذان الظهر يحين الساعة 11:54 دقيقة ما بي كتير يعني لأذان الظهر الساعة 3:16 دقيقة موعد أذان العصر 55 دقيقة المغرب العشاء يحين الساعة 7:09 دقائق غدا أذان الفجر الساعة 4:26 دقيقة أما شروق الشمس فيحين الساعة 5:52 دقيقة ندعو الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال غدا مجالس الخير لا تنسونا من المتابعة ومن الدعاء في ظهر الغيب لكم منا تحية و إلى أن يحين موعد أذان الظهر نبقى مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: صف يدي.
1: اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب.
0: يا حي يا حي يا قيوم.
1: اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن يميننا نورا، وعن شمالنا نورا، وتحتنا نورا، وفوقنا نورا.

0: السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.
1: يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا.
1: من لي أعوذ به إلا المولى الرحمن.
0: اللهم برحمتك الواسعة عمنا،

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي
0: 9750-7938. يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش
3: بعشي
0: منه.
4: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستاون 9708-1220.
5: ودوني لحبيبي تعبان.
6: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

M2MFM Muslim Community Radio. تستمعون الآن إلى موجز الأخبار عبر أثير 2MFM الإذاعة الإسلامية في سيدني.

أهلا بكم متابعينا. حذرت المديرة العامة لمديرية الإشارات الأسترالية من أن الهجمات التي تستخدم ما يعرف بالذكاء الاصطناعي قد تستغل الأنظمة التقنية القديمة في البلاد، وقالت إن الحكومات والشركات ستحتاج إلى إنفاق مبالغ ضخمة لتحديث البنى الرقمية، ما قد يتطلب وقف بعض الخدمات مؤقتا. وأضافت أن عدد الوكلاء الآليين النشطين على الإنترنت غير معروف لكنه كبير، كما ودعت إلى إشراك وكالات الأمن القومي في اختبارات السلامة المستقلة، فيما تعتزم الحكومة إصدار قواعد تنظيمية مطلع العام المقبل لمواجهة التطور التقني المتسارع. ارتفع عدد مخالفات حزام الأمان في نيو ساوث ويلز بنسبة 2357% خلال عام، بعدما رصدت كاميرات تستخدم ما يعرف بالذكاء الاصطناعي أكثر من 132 ألف مخالفة، وبلغت قيمة الغرامة نحو $400، إضافة إلى 3 نقاط مرورية. وأظهر تقرير أن 88% من المخالفات تعلقت بارتداء الحزام بطريقة غير صحيحة. هذا وطالبت المؤسسة بحملة توعية والسماح للسائقين بتحديد الركاب المسؤولين عن المخالفة بدلا من تحمل السائق العقوبة عنهم. أعلنت إيران اكتمال اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز على أن تكشف تفاصيله لاحقا، فيما تأجل اجتماع إقليمي كان مقررا لمناقشة أمن الممر البحري. وقالت طهران إن السعودية طلبت التأجيل، بينما تحدث مسؤول خليجي عن تعديلات جديدة اقترحتها الرياض. أقرت الولايات المتحدة للمرة الأولى بنشر أسلحة للتحكم في الفضاء وفق تعبيرها، قائلة إنها قادرة على حماية قواتها من أعمال الخصوم، ولم تكشف واشنطن طبيعة الأنظمة، فيما حذرت الصين وروسيا من سباق تسلح فضائي يهدد الأقمار الاصطناعية والأمن الدولي. بدأت الصين تطبيق قواعد حدودية تتيح منع مواطنين من السفر إلى الخارج لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات عند ارتكاب مخالفات تمس الأمن القومي أو ضوابط تصدير التقنية. وتقول بكين إن الإجراءات لن تؤثر في المسافرين الملتزمين بالقانون والأنظمة. أخيرا بدأت تايلاند وكمبوديا مسار توفيق بناء على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لحل نزاعهما البحري في خليج تايلاند، حيث توجد موارد محتملة من النفط والغاز. وجاءت المحادثات في سنغافورة بعد توترات حدودية واشتباكات سابقة وسط تمسك الجانبين بحل سلمي دائم. كان هذا كل ما لدينا أعزائنا في هذه الجولة الإخبارية التي استمعتم إليها عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية. دمتم برعاية الله.

0: التويم FM سبونسر.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: بالبيت كل أكلة طيبة إلها سر،
3: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
2: السر هو سمنة الدرة النباتية،
3: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية أرمشة ومذاق ألذ.
2: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت، والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
4: ودوني لحبيبي تعبان.
5: Thinking about عمره؟ Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haram, the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step toward

0: إن لعلم الحديث أهمية كبيرة وفضلا كبيرا، وقد اعتنى العلماء به وأقبلوا عليه بالحفظ والتدوين والتدريس والإقراء والشرح والتعليق. ولأهمية ذلك يسر إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو أن تقدم محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي من سلسلة محاضرات في شرح أحاديث من مختصر شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تشرح بها صدورنا وتغفر بها ذنوبنا وتفرج بها كروبنا وتوحد بها صفوفنا. أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تعالى، أنتم تحضرون هذا المجلس لله تعالى. الحديث 45، إخلاص العمل لله عز وجل وترك الرياء لقوله تعالى

0: وقال تعالى: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. وقال الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وقال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كل هذه الآيات أحبابنا التي تلوناها تبين معنى الإخلاص لله تعالى، الإخلاص بالطاعة لله تعالى، وهذا من الواجبات القلبية. أما عكس الإخلاص الرياء. ما هو الرياء الذي هو من أكبر الكبائر؟ الرياء من أكبر الكبائر. العمل بالطاعة لأجل الناس ليمدحوه مثلا، مثل هذا بيكون ذنب يا أحبابنا كبير كبير كبير. ومن شؤم المعصية أنه قد يختم لفاعلها بسوء الخاتمة، قد تكون سببا، مثل ما جاء عن واحد من الصالحين أنه كان يطوف حول الكعبة ويدعو الله تعالى بحسن الخاتمة ولا يدعو إلا بهذا الدعاء، فلما سئل عن سبب ذلك يقول: كان لنا شيخ أخذنا عنه العلم سنين، وجاور بيت الله الحرام، كان ساكن قريب من الكعبة، وكانت تلتمس بركته ويستسقى به الغيث. لما بيصير في انقطاع بالمطر كان يروحوا لعنده ويقولوا له: يا شيخنا ادعوا الله تعالى لنا حتى ينزل المطر، تلتمس بركته يستسقى به. كان أمره عند الناس بحسب الظاهر منيح، فلما حضرته الوفاة تحول وجهه عن القبلة ومات. فاستغربوا أنه كيف هالإنسان اللي كان بحسب الظاهر من الأتقياء، لكن الله أعلم بالسرائر، الله أعلم بالضمائر، ما تخفيه القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب. فقيل فيه بأنه كان يرائي، كان يعمل الطاعات لأجل الناس، أي ليمدحوه. من شؤم المعصية ختم له بسوء الختام، نسأل الله السلامة والأمان. قال الفضيل بن عياض، شوفها الضابط، هذه المسألة ذكرها الإمام النووي في كتاب الأذكار. قال الفضيل بن عياض: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، يعني رياء ذنب كبير. والإخلاص أن يتخلص منهما. شوف هالكلام الجميل، قلنا ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك. ما معنى شرك؟ يعني رياء ذنب كبير، لأنه في الحديث اتقوا الرياء فإنه الشرك الأصغر. سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. وكيف الإخلاص بيكون؟ أن تتخلص منهما. ما معنى ترك العمل لأجل الناس؟ مثلا لو كان إنسان يعطي درسا، عم نعطي مثال، والحضور كان كتير، بيجي بيحضر درسه مثلا مئات أو آلاف، فجأة قل الحضور حتى صاروا 3-4. قال بس 3-4 بيحضروا درسي، ما أنا محرزة. فترك العمل لأجل الناس، إنه لما بيكون العدد كبير بيجي بيدرس، أما لما بيصيروا 3-4 بيقول لك ما أنا محرزة، أنا بدي ناس أكتر. هذا على ماذا يدل؟ على رياء. لذلك بيقولوا ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس أي ليمدحوه كمان رياء. لذلك ربنا تعالى يقول فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ولحديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال الله عز وجل أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ما معنى ذلك؟ أي لا يليق بي أن يشرك به. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل، يعني حديث قدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. ما معنى ذلك؟ أي لا يليق بي أن يشرك به. فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. ما معنى ذلك؟ يعني جزاؤه ذلك الذي أراده، أي أن يمدحه الناس، أما من الله تعالى فعليه وزر. جزاؤه هذا الإنسان المرائي عمل هالعمل لأجل مدح الناس والناس مدحوا، بيكون أخذ جزاءه في الدنيا، لكن في الآخرة ما له؟ عذاب إن لم يعفو الله عنه. هو مسلم لكن تحت مشيئة الله، لأنه وقع في ذنب كبير ولم يتب إلى الله منه، فهذا تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه لأنه مسلم. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طالما هو مسلم ولو كان واقع في كبيرة أو كبائر، مات على ذلك، منقول هذا تحت مشيئة الله، لا نجزم، ما منقول دغري على جهنم بده يتعذب فيها لأنه عمل كبيرة، الله أعلم. لكن نحن منقول هذا يستحق النار بمعاصيه، لأنه ورد الوعيد الشديد في من يقع في الكبائر. لذلك النبي يقول اجتنبوا السبع الموبقات المهلكات، تهلك صاحبها. أما أن نجزم لا إلا بيتعذب ليس لنا، أو لا هذا الإنسان حيروح دغري على الجنة ما حيتعذب لا في القبر ولا في الآخرة، ليس لنا. هذا شيء أحبابنا أخفاه الله عنا، نحن ما بنعرف من يعذب من يسامح، الله أعلم. أما أولئك الذين أخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم يدخلون الجنة فهذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه. العشر المبشرون أكيد هبدوا يدخلوا الجنة، لا شك في ذلك. ومن أخبر الشرع عنهم بأنهم يدخلون الجنة لا نشك في دخولهم الجنة، لا نشك ولا لحظة. من زار قبري وجبت له شفاعتي. فنحن على اعتقاد أن من زار النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحب عقيدة سليمة فهذا لا شك سيدخل الجنة، هذا ما في شك فيه. فمن أثبت له الشرع بأنه يدخل الجنة فلا شك بأنه سيدخل الجنة. ولحديث جندب رضي الله عنه في الصحيحين: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. ما معنى من سمع سمع الله به؟ الذي يعمل الحسنات ليتحدث الناس عنه بها يفضحه الله تعالى، هذا معنى من سمع سمع الله به، يعمل هذه الطاعات لأجل مدح الناس، هذا الله يفضحه، هذا الله يفضحه. في شخص مرائي كان عم بيصلي، فالناس اللي حوله عم يمدحوه، ما شاء الله، كان شوفوا صلاته كيف، ركوعه، سجوده، قراءته، أفعاله، يا سلام. فهذا الرجل هو مرائي عم يسمعهم، ما تحمل نفسه أما تطلع فيه وقال لهم مصايم كمان. فمثل هذا شو بيكون هدفه؟ مدح الناس. هذا الإنسان بيكون مرائي. إذن الحديث: من سمع سمع الله به، يعني يعمل الحسنات ليتحدث الناس عنه بها الله تعالى يفضحه. معنى سمع الله به يعني يفضحه الله. ومن يرائي يرائي الله به، يعني يبين الله تعالى للملائكة أنه يرائي، هذا معنى الحديث. ومن يرائي يرائي الله به، أي أن الله تعالى يبين للملائكة حاله. قال: أنبأنا البيهقي بإسناده أن أبا عمر سئل عن الإخلاص فقال: ما لا يحب أن يحمده عليه إلا الله عز وجل. لما بتعملوا أعمال الطاعة لله تعالى، أنتم تريدون الأجر من الله تعالى فقط ولا تريدون شيئا آخر. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا، إلا ما كان خالصا لله. وابتغي به وجهه، وابتغي به مرضاته. نحن منقول منعمل كذا وكذا لوجه الله، شو معناتها؟ ابتغاء مرضات الله. تصدق لوجه الله، شو معناتها؟ ابتغاء مرضات الله. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن المرائي اللي هو كمان بده الأجر وبده الذكر، ما سلم من المعصية، ما سلم من المعصية. أما إن عمل عملا عمل الطاعة يريد محبة الناس، ما بده مدح الناس، بده محبة الناس، هذا لا ثواب له، لكنه سلم من المعصية، لكنه سلم من المعصية، لكن ما له ثواب، لأنه عم يعمل الأعمال لأجل أن يحبه الناس. وعن سهل بن عبد الله: لا يعرف الرياء إلا مخلص، ولا النفاق إلا مؤمن، ولا الجهل إلا عالم، ولا المعصية إلا مطيع. شوف هالكلام أجمل. وعن الربيع بن خثيم: كل ما لا يبتغى به وجه الله يضمحل. وعن الجنيد: لو أن عبدا أتى بافتقار آدم عليه السلام وزهد عيسى، كم كان سيدنا عيسى زاهدا، سيدنا عيسى عليه السلام كان يأكل من بقول الأرض من غير طبخ، مثل الهنبة والملوخية يأكلهم من غير طبخ، ويلبس الشعر والصوف، شعر وصوف المأكول، الحيوان المأكول مثل صوف الخروف، شعر الجمل، كان يحطه يلبسه عليه حتى يتدفى من غير نسج، من غير نسج يضعه هكذا يتدفأ به، وكان ينام حيث يدركه الليل. شوفوا قديش كان زاهد سيدنا عيسى. لو أن عبدا أتى بافتقار آدم وزهد عيسى وجهد أيوب، سيدنا أيوب كم صبر وتحمل 18 سنة هذا البلاء الذي أصابه في جسده، أما البلاء اللي أصابه في أمواله وفي أولاده، كل أولاده ماتوا، كل أمواله راحت، وأصيب في جسده 18 سنة متواصلة، وكان نعم الصابر عليه الصلاة والسلام. وطاعة يحيى، سيدنا يحيى الذي قتل شهيدا عليه الصلاة والسلام، ذبح ذبحا، قال وطاعة يحيى واستقامة إدريس سيدنا إدريس عليه السلام، وود الخليل أي إبراهيم عليه السلام، هذا النبي العظيم الذي هو ثاني أفضل الأنبياء والمرسلين، أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يليه بالفضل سيدنا إبراهيم، وإليه يعود كثير من الأنبياء بالنسب. النبي صلى الله عليه وسلم مدحه قال فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، هؤلاء السلسلة الذهبية من الأنبياء، يوسف ابن نبي الله يعقوب فهو الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب، ابن الكريم مين والده ليعقوب عليه السلام؟ إسحاق. ومين والده لإسحاق؟ إبراهيم عليه السلام. فبيكون النبي مدح الأنبياء الأربعة، يوسف ويعقوب وإسحاق وإبراهيم، فهو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. وكان في قلبه ذرة لغير الله فليس لله فيه حاجة، يعني لو الإنسان جمع بين هالصفات ومع ذلك كان في قلبه الرياء فليس لله فيه حاجة. بدك القبول من الله عز وجل، إياك أن تشرك أحدا غير الله في هذا. الناس اليوم يمدحوك بكرة بيذموك، وما أحد من ألسنة الناس سالم ولو أنه ذاك النبي المطهر صلى الله عليه وسلم. قال وعن زبيد يسرني أن يكون لي في كل شيء نية حتى في الأكل والشرب والنوم. الحديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. لذلك بعض العلماء قال لو كتبت كتابا في الأبواب لجعلت حديث عمر رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات في كل باب. أنت لما بتنام بنية التقوي على طاعة الله، أنه أنا جسدي تعبان هلأ بدي نام حتى إن شاء الله أستيقظ في الليل وصلي التهجد أقرأ القرآن إلى آخره، لك ثواب بنيتك الحسنة. حتى في الأكل، حتى في الأكل إن نويت التقوي على طاعة الله بأكلك لك أجر. أليس الرسول قال وفي بضع أحدكم صدقة؟ حتى لو جامع زوجته بنية أن يعف نفسه وزوجته من الحرام بيكون له أجر. لذلك الصحابة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له بها أجر؟ فقال أرأيتم إن وضعها في حرام ألم يكن عليه وزر؟ قالوا بلى. قال كذلك إذا وضعها في حلال يكون له بذلك أجر. وعن سفيان كل شيء هالك إلا وجهه، قال ما أريد به وجهه. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم من قام بمسلم مقام رياء وسمعة أقامه الله تعالى يوم القيامة مقام رياء وسمعة. نعيد الحديث: من قام بمسلم مقام رياء وسمعة أقامه الله تعالى يوم القيامة مقام رياء وسمعة. هذا الإنسان يريد أن يرفع شأنه عند الناس ويهشم الآخرين ظلما، بده يستعلي على الرقاب، بده يبرز على حساب الآخرين ظلما. هذا ذنبه عظيم والله تعالى يفضحه يوم القيامة. هذا معنى أقامه الله تعالى يوم القيامة مقام رياء وسمعة، يفضح يوم القيامة بأنه كان هكذا يريد، يريد أن يهشم الناس ظلما ليبرز هو، يستعلي على رقاب العباد. وعن هلال بن يسار أنه قال: قال عيسى بن مريم صلوات الله عليه: إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن لحيته وليمسح شفتيه ويخرج إلى الناس حتى كأنه ليس بصائم، وإذا أعطى بيمينه فليخفه عن شماله، يعني ما لم يكن هناك مصلحة في إظهار ذلك، وإذا صلى أحدكم فليسدل ستر بابه، فإن الله تعالى يقسم الثناء كما يقسم الرزق. سبحان الله. قال بعض الصوفية: سيروا إلى الله عرجا ومكاسير، ولا تنتظروا الصحة فإن انتظار الصحة بطالة. معناه لا تؤخر عمل الخير، لا تؤجل عمل الخير، فإن انتظار الصحة بطالة. وعن ذي النون قال بعض العلماء: ما أخلص العبد لله إلا أحب أن يكون في جب لا يعرف. وعن بشر بن الحارث عن الفضيل بن عياض: لأن آكل الدنيا بالطبل والمزمار أحب إلي من أن آكلها بدين. مراده من ذلك الشر بعضه أخف من بعض، الذي يريد أن يأكل أموال الناس بالباطل عم يستغل الدين في الوصول إلى مآرب شخصية. وعن مالك بن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال لي أستاذي ربيعة الرأي: يا مالك، من السفلة؟ قلت: من أكل بدينه. فقال: من سفلة السفلة؟ قلت: من أصلح دنيا غيره بفساد دينه. قال: فصدقني. وعن ابن الأعرابي: أخسر الخاسرين من أبدى للناس صالح أعماله وبارز بالقبيح من هو أقرب إليه من حبل الوريد. وعن سفيان: يا معشر القراء، ارفعوا رؤوسكم، لا يزيد الخشوع على ما في القلب، فقد وضح الطريق، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا تكونوا عيالا على المسلمين. وقال رضي الله عنه، أي سفيان: ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، أصعب المعاصي إخراجا من القلب الرياء. الولي آخر ما يتخلص منه الرياء، منه سهل الأمر الرياء، الله تعالى يسلمنا وإياكم منه. وعن بعض العلماء: خوفوا المؤمنين بالله والمنافقين بالسلطان والمرائين بالناس. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المخلصين، وأن يجنبنا الرياء والمعاصي والفتن ما ظهر منها وما بطن، والله تعالى أعلم وأحكم. نهلل ونصلي على النبي ولو مرة: لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي، شرح فيها أحاديث من مختصر شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله.

إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة الظهر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Dhuhr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.

2 MFM Muslim Community Radio. تستمعون الآن إلى موجز الأخبار عبر أثير 2 MFM الإذاعة الإسلامية في سيدني.

أهلا بكم متابعينا. حذرت المديرة العامة لمديرية الإشارات الأسترالية من أن الهجمات التي تستخدم ما يعرف بالذكاء الاصطناعي قد تستغل الأنظمة التقنية القديمة في البلاد، وقالت إن الحكومات والشركات ستحتاج إلى إنفاق مبالغ ضخمة لتحديث البنى الرقمية، ما قد يتطلب وقف بعض الخدمات مؤقتا. وأضافت أن عدد الوكلاء الآليين النشطين على الإنترنت غير معروف لكنه كبير، كما ودعت إلى إشراك وكالات الأمن القومي في اختبارات السلامة المستقلة، فيما تعتزم الحكومة إصدار قواعد تنظيمية مطلع العام المقبل لمواجهة التطور التقني المتسارع. ارتفع عدد مخالفات حزام الأمان في نيو ساوث ويلز بنسبة 2357% خلال عام، بعدما رصدت كاميرات تستخدم ما يعرف بالذكاء الاصطناعي أكثر من 132 ألف مخالفة، وبلغت قيمة الغرامة نحو $400، إضافة إلى 3 نقاط مرورية. وأظهر تقرير أن 88% من المخالفات تعلقت بارتداء الحزام بطريقة غير صحيحة. هذا وطالبت المؤسسة بحملة توعية والسماح للسائقين بتحديد الركاب المسؤولين عن المخالفة بدلا من تحمل السائق العقوبة عنهم. أعلنت إيران اكتمال اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز على أن تكشف تفاصيله لاحقا، فيما تأجل اجتماع إقليمي كان مقررا لمناقشة أمن الممر البحري. وقالت طهران إن السعودية طلبت التأجيل، بينما تحدث مسؤول خليجي عن تعديلات جديدة اقترحتها الرياض. أقرت الولايات المتحدة للمرة الأولى بنشر أسلحة للتحكم في الفضاء وفق تعبيرها، قائلة إنها قادرة على حماية قواتها من أعمال الخصوم، ولم تكشف واشنطن طبيعة الأنظمة، فيما حذرت الصين وروسيا من سباق تسلح فضائي يهدد الأقمار الاصطناعية والأمن الدولي. بدأت الصين تطبيق قواعد حدودية تتيح منع مواطنين من السفر إلى الخارج لمدة تتراوح بين 6 أشهر و3 سنوات عند ارتكاب مخالفات تمس الأمن القومي أو ضوابط تصدير التقنية. وتقول بكين إن الإجراءات لن تؤثر في المسافرين الملتزمين بالقانون والأنظمة. أخيرا بدأت تايلاند وكمبوديا مسار توفيق بناء على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لحل نزاعهما البحري في خليج تايلاند، حيث توجد موارد محتملة من النفط والغاز. وجاءت المحادثات في سنغافورة بعد توترات حدودية واشتباكات سابقة وسط تمسك الجانبين بحل سلمي دائم. كان هذا كل ما لدينا أعزائنا في هذه الجولة الإخبارية التي استمعتم إليها عبر أثير إذاعة الجالية الإسلامية. دمتم برعاية الله.

0: هنا إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.
1: توسلت بالهادي البشير محمد.

0: إن المطالعة في سيرة وقصص أنبياء الله ورسله الكرام من لدن أول البشر والأنبياء سيدنا آدم عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجد أن فيها المواعظ والعبر وتعليم الناس على الصبر وحثهم على أداء ما افترض الله والثبات على الحق. قال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. نستمع الآن إلى محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي ضمن سلسلة قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي لا معبود بحق سواه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد العالي القدر العظيم الجاه، وعلى آله وصحبه وموالاه. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيعا لقلوبنا ونورا لأبصارنا وبصائرنا. اللهم توفنا على هديه وأكرمنا بحفظه وانفعنا ببركته يا رب العالمين. وبعد، ذكر الله تبارك وتعالى رجلا صالحا من بني إسرائيل يقال له عزير رضي الله عنه، وقد ذكره الله تعالى في كتابه العزيز في سورة البقرة. ونحن من باب حب الخير نذكر قصته مفصلة إن شاء الله تبارك وتعالى. انقسم بنو إسرائيل إلى عدة أقسام، منهم من كان مؤمنا متبعا للدين السماوي الوحيد وهو الإسلام، ومنهم من كفر بالله العظيم وأدخل التحريف على الدين زاعما أن هذا هو الحق، مما أدى إلى حدوث فتن عظيمة كانت تودي أحيانا بحياة بعض الأنبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام. فعدد من أنبياء الله الكرام مات قتلا قتله الكفار، كسيدنا زكريا عليه السلام وابنه نبي الله يحيى عليه السلام. وقد سلط الله تبارك وتعالى عليهم حاكما كافرا وهو بختنصر، أتى من ناحية العراق بجيش كبير جرار إلى بيت المقدس في فلسطين، فغزا بني إسرائيل في عقر دارهم وقتل منهم الكثير، وهرب القليلون وأسر الباقين، ثم أمر بجلب كميات كبيرة من التراب ووضعها على المدينة حتى صارت كالجبل العظيم، إمعانا في إذاقتهم الذل والهوان، فعل ذلك ليذلهم. وأخذ بختنصر معه الأسرى إلى بابل في العراق، وكان بينهم بعض علماء بني إسرائيل الذين كانوا على الإسلام، كانوا يتبعون شرع التوراة، الشرع الذي أوحى الله تعالى به إلى نبيه موسى وهارون عليهما السلام. هؤلاء العلماء دفنوا التوراة الأصلية، الكتاب الذي أنزله الله تعالى على نبيه موسى عليه السلام، دفنوا الكتاب قبل خروجهم من بيت المقدس في مكان لا يعرف موضعه سواهم. وكان منهم رجل يقال له عزير بن شرخيا، الذي استطاع العودة إلى بيت المقدس بعد فترة، لكنه وجده على حالته البالية. ولما وصل إلى بساتين هذه المدينة رآها عامرة بالفواكه النضرة الطرية، فزادت دهشته متعجبا، إذ الأشجار مثمرة والناس ميتون. فقال وقد أثرت فيه العبرة: سبحان الله القادر على إحياء هذه المدينة وأهلها بعدما أصبحوا على هذه الحال. وكان يجر حماره خلفه. ثم تناول من تلك الأشجار

عيون الناس والسباع والطيور. وبعد 70 سنة من موت عزير رضي الله عنه أرسل الله تبارك وتعالى ملكا من الملائكة الكرام إلى ملك من ملوك فارس يقال له لوسك، وقال له: إن الله تبارك وتعالى يأمرك أن تنهض بقومك فتقصد بيت المقدس لتعمره وما حوله من الأراضي حتى يعود أحسن مما كان. فأمر الملك 10,000 من الناس بالخروج إلى بيت المقدس لتعمير المدينة، ثم عاد من بقي من بني إسرائيل إليها فعمروها في 30 سنة، وكثروا حتى كانوا كأحسن حال من رخاء عيش. وبعد اكتمال 100 سنة على وفاة عزير رضي الله عنه أحياه الله تعالى بقدرته العظيمة، فالله قادر على إحياء الموتى والله على كل شيء قدير. فرأى عزير سائر جسده كيف يركب من جديد، ثم أتاه ملك من الملائكة الكرام وسأله: كم لبثت؟ فأجاب عزير: على حسب ما توقع، لبثت يوما أو بعض يوم، جزءا من يوم. ثم رأى أن الشمس لم تغرب كلها بعد، فلذلك قال: أو بعض يوم، لبثت يوما أو بعض يوم. فأوضح الملك له قائلا: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك، إلى سلة التين والعنب، ما زالت كما قطفها طازجة لينة، وإلى الشراب في الوعاء لم يتعفن. ثم قال له الملك: وانظر إلى حمارك، فنظر إليه حيث ربطه بالشجرة فوجده ميتا، ووجد عظامه نخرة قد أصبحت بيضاء وتفتتت وتفرقت أطرافه وبليت بعد 100 عام. وسمع عزير صوت ملك من السماء ينادي: أيتها العظام البالية، تجمعي بإذن الله تعالى. فانضمت أجزاء العظام إلى بعضها، ثم التصق كل عضو بما يليق به، الضلع إلى الضلع والذراع إلى مكانه، ثم جاء الرأس إلى موضعه، وركبت الأعصاب والعروق، ثم أنبت الله تعالى اللحم الطري على الهيكل العظمي وكساه بالجلد الذي انبسط على اللحم، ثم خرج الشعر من الجلد. وكل ذلك يراه عزير رضي الله عنه. وعندها جاء ملك من الملائكة الكرام فنفخ الروح بإذن الله تعالى في منخري الحمار، فقام من موته ينهق. فهبط عزير إلى الأرض ساجدا شاكرا لله تبارك وتعالى بعد أن رأى آية من آيات الله الباهرات.

0: وهي إحياء الموتى. وقال: أعلم أن الله على كل شيء قدير. لما خرج عزير قبل 100 عام كان عمره 40 سنة، أماته الله تعالى 100 عام فيكون المجموع 140 سنة. وقد ترك زوجته حاملا، فلما مات، لما أماته الله تعالى ولد له ولد، وعندما أحياه الله تعالى كان عمر ولده 100 عام. فركب عزير حماره وأتى محلته التي كان يسكن فيها، فلم يعرفه أحد منهم ولم يعرف أحدا منهم. وقصد منزله فوجد عجوزا عمياء، وكانت مقعدة، كان عزير يعرفها بأنها الخادمة، كانت خادمة تخدم عندهم عندما غاب عنها عزير رضي الله عنه. وكان عمرها آنذاك قبل أن يموت عزير 20 سنة، وبعد 100 عام صار عمرها 120 سنة. فسألها قائلا: أهذا منزل عزير رضي الله عنه؟ قالت: نعم. وصارت تبكي، ثم قالت: لقد ذهب عزير منذ 10 سنين ونسيه الناس، وما رأيت أحدا منذ زمان بعيد يذكر عزيرا إلى أن ذكرته الآن. فقال لها عزير رضي الله عنه: أنا عزير، أماتني الله تعالى 100 عام ثم بعثني. ثم قالت له: إن عزيرا كان رجلا صالحا مستجاب الدعوة، كان إذا دعا يستجيب الله تعالى دعاءه، لا يدعو لمريض أو صاحب بلاء إلا عوفي بإذن الله تعالى، إني أسألك أن تدعو الله لي. فدعا الله تعالى لها، فإذا هي ذات بصر حاد، رجع إليها بصرها، ووجه مشرق، عاد إليها شبابها بعد أن كانت عجوزا مقعدة، وقامت واقفة على رجليها بقدرة الله تعالى. فنظرت إليه وقالت: أشهد بأنك عزير. ثم انطلقت به، أخذته إلى بني إسرائيل لتدلهم عليه، وبينهم أولاده وأحفاده ورؤوسهم ولحاهم أبيض من الثلج، معناه شابوا كبروا في السن، ومنهم من بلغ 80. وصاحت الخادمة: إن عزيرا الذي فقدتموه منذ 10 سنين رده الله تعالى رجلا قويا يمشي مشية الشباب الكاملين. وظهر لهم عزير رضي الله عنه بهي الطلعة أسود الشعر، فلم يعرفوه وأرادوا أن يمتحنوه ليعرفوا هل هو عزير أم لا. فقال أحد أولاده: لقد كانت أمي تخبرني أنه كان لأبي شامة سوداء مثل الهلال بين كتفيه. فنظروا إلى عزير وقالوا: أرنا إياها، إن كنت صادقا أرنا إياها. فكشف عزير عن ظهره حتى رأوا الشامة بين كتفيه. ثم أرادوا أن يتيقنوا أكثر، فقال رجل كبير فيهم: أخبرنا أجدادنا أن بخت نصر لما أتى بيت المقدس أحرق التوراة، ولم يبق ممن حفظ التوراة إلا القليل، ونحن نعلم أن عزيرا كان من هذا النفر القليل الذين حفظوا التوراة، فإن كنت صادقا فاتل علينا ما كنت تحفظ من التوراة. فقاموا ولحقوا به إلى الموضع الذي دفن فيه التوراة عندما هجم بخت نصر على بيت المقدس، فأخرجها بعد أن تعفن بعض أوراقها، وجلس في ظل شجرة، وبنو إسرائيل قد اجتمعوا حوله، فأمسكوا بالتوراة لأنه لم يكن فيهم من يحفظها إلا عزير، أمسكوا بها، وصار عزير يتلو التوراة آية آية، فلم يترك آية منها، ولم يحرف جزءا، ولم ينقص حرفا. عند ذلك تيقنوا بأنه عزير، فصافحوه وأقبلوا عليه يتبركون به. ولكن للأسف بعض الناس كفروا بالله العظيم عندما رأوا هذه الآية وقالوا عزير هو ابن الله والعياذ بالله. أما المؤمنون ازدادوا يقينا بقدرة الله تبارك وتعالى. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
1: استمعنا إلى محاضرة دينية مفيدة لفضيلة الشيخ بلال حميصي حفظه الله، كلمنا فيها عن بعض قصص الأنبياء الكرام عليهم أفضل الصلاة والسلام.
2: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العصر إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Asr prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
3: أيها الإخوة المستمعون، نستمع الآن إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.

والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر.

بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ ورحمة.

0: سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدق الله العظيم.
1: أيها الإخوة المستمعون، استمعتم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: حان الآن موعد أذان المغرب. It's now time for Maghrib Adhan.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل برجاوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم راشد محمود برجاوي رحمه الله، والده الحاج محمود برجاوي، والدته الحاجة نجاح برجاوي، إخوته الحاج محمد برجاوي، خديجة برجاوي، أرملة فاروق الغلايين رحمه الله، مي وبات والحاجة سمر برجاوي، أعمامه الحاج عبد السلام مصطفى والحاج سمير برجاوي رحمه الله، أخواله المرحومان بإذن الله جميل ومحي الدين برجاوي. تقبل التعازي للرجال والنساء بعد صلاة المغرب على العنوان 27 هارولد ستريت ماونت لويس، كما تقبل التعازي لليوم الثالث الخميس 17/9/2026 بعد صلاة المغرب للرجال والنساء على نفس العنوان 27 هارولد ستريت ماونت لويس. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: السلام عليك يا سيدي يا سندي يا رسول الله. ضاقت حيلتنا وأنت وسيلتنا، أدركنا أغثنا بإذن الله. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الصادق عدد ما خلقت وأنت الخالق. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم صلوات الله وملائكته ورسله على النبي وآله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات محمد وكل الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وكل الصحابة والصالحين والتابعين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا حمزة وكل الشهداء والصالحين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدتنا مريم وفاطمة وخديجة وآسية وعائشة وكل المسلمات. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حسنات سيدنا الرفاعي والجيلاني والكرخي وكل الأولياء والعارفين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد الإنس والجن والملائكة وسائر المخلوقين. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد أنفاس أهل الجنة التي لا تنقطع وبعدد أنفاس أهل النار التي لا تنقطع. اللهم صل على سيدنا محمد بعدد حبات الرمال في السهول والجبال وبعدد قطرات الأمطار وأوراق الأشجار.
1: To MFM Muslim Community Radio.
2: أعزائنا نوجه لكم تحية ونقدم هذه النشرة الموجزة عبر أثير إذاعتنا 2MFM.

غطت الثلوج أجزاء من تازمانيا بعدما اجتاحت جبهة باردة جنوب شرق أستراليا، وهبطت درجات الحرارة إلى ما دون الصفر في المرتفعات المطلة على هوبارت، وأظهرت صور لإحدى القمم الجبلية الأرض مكسوة بالثلوج وسط تحذيرات من احتمال امتداد تساقطها إلى ارتفاع 300 متر، ويأتي ذلك بعد فترة دافئة غير معتادة شهدتها المنطقة مؤخرا، كما ويتوقع أن تنخفض درجات الحرارة القصوى إلى 13 درجة في هوبارت وكامرا و14 في ملبون و18 في سيدني مع أمطار وحبات برد ورياح جنوبية قوية. حذرت مفوضة الشرطة الفيدرالية الأسترالية كريسي باريت من أن الإقبال على المخدرات غير القانونية يغذي الجريمة المنظمة وإطلاق النار في الأحياء ويفاقم المخاطر التي تهدد الأمن القومي. وقالت باريت إن العصابات تجني أرباحا ضخمة من المخدرات وتستعين بشباب بعضهم في أوائل سن المراهقة لتنفيذ أعمال إجرامية، وأشارت إلى تنامي خطر المخدرات الاصطناعية وتعاون جهات تابعة لدول مع العصابات، وإلى ذلك دعت إلى نقاش وطني وتوعية السكان بالأضرار وخفض الطلب وتعزيز التعاون الدولي لملاحقة المهربين ومنع الشحنات قبل وصولها إلى أستراليا. أدت غارات إسرائيلية على قطاع غزة إلى مقتل فلسطينيين اثنين بينهما طفل وإصابة سبعة آخرين في حي الشيخ رضوان شمالي القطاع. وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مسلحا، فيما أفاد شهود بأن ضربة ثانية أصابت أشخاصا تجمعوا للمساعدة في عمليات الإنقاذ. دعا قادة مجموعة بريكس إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان وإطلاق تسوية سلمية عبر الحوار، محذرين من تنامي التطرف والإرهاب. وجاء النداء في إعلان نيودلهي بينما تواصل الحرب دفع ملايين السودانيين إلى النزوح وتهديد الأمن الغذائي والاستقرار الإقليمي. أعلنت منظمة الصحة العالمية تشيلي أول دولة في أمريكا الجنوبية تقضي على انتقال داء الكلب من الكلاب إلى البشر، وجاء الإنجاز بعد عقود من حملات التطعيم والمراقبة والتوعية، فيما سجلت آخر إصابة محلية بهذه الطريقة عام 1972. أخيرا، قتل 50 جنديا ماليا وخمسة مقاتلين روس في هجوم واسع استهدف قاعدة عسكرية وسط مالي وفق مصادر أمنية ومحلية. وتبنت جماعة مسلحة الهجوم الذي عد من الأعنف منذ سنوات وسط تصاعد عمليات مسلحة تستهدف إضعاف السلطة العسكرية الحاكمة في البلاد. إلى اللقاء.

يا حبيب الله، يا خليل الله، يا صفوة الله، يا جليل المقدار، يا صاحب السكينة والوقار والضياء والأنوار، أيها النبي الكريم والسيد العظيم المزمل المدثر، النبي الرئيس والجوهر النفيس.

الصلاة والسلام عليك يا صادق، يا صفوة الكريم الخالق، أيها النبي الممنوح، صاحب النصر والفتوح، الذي زكاؤه في الآفاق يفوح، يا صاحب الوجه المجمل والحسن المكمل، يا زين المرسلين وإمام المتقين، النبي المسعود والرسول المحمود، صاحب الكرم والجود واللواء المعقود، حبيب المحبوب النبي الجليل والرسول الفضيل، جليل المقدار، كثير الأنواع.

عليك يا صفوة الإله، يا عظيم الجاه، أيها النبي المليح، صاحب النسب الصحيح واللسان الفصيح، يا إمام الأبرار وحبيب الملك الجبار، من أنزل عليه القرآن وكلمه الرحمن، زين الخلائق ومظهر الحقائق، النبي الأكرم والعطوف الأرحم، سيد أهل الأرض والسماء، ومصباح الدنيا، وخاتم الأنبياء، والحبيب الأعلى، والمشفع في الخلق غدا، أفضل من وطئ الثرى والحصى، المبعوث بالفضائل والمفاخر، صاحب المعجزات والمآثر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله أجمعين.

أوراد المساء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

0: لا.
1: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. متفق عليه.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك،

0: أن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: عنك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. روى أبو داود والترمذي وابن ماجة وغيرهم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول إذا أمسى:

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: حق والنار حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
0: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: تفضل يا جار، اشرب شاي،
3: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
2: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
2: الوكيل في أستراليا، هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
4: زيت زيت

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل برجاوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم راشد محمود برجاوي رحمه الله، والده الحاج محمود برجاوي، والدته الحاجة نجاح برجاوي، إخوته الحاج محمد برجاوي، خديجة برجاوي، أرملة فاروق الغليين رحمه الله، مي وبات والحاجة سمر برجاوي، أعمامه الحاج عبد السلام مصطفى والحاج سمير برجاوي رحمه الله، أخواله المرحومان بإذن الله جميل ومحي الدين برجاوي. تقبل التعازي للرجال والنساء بعد صلاة المغرب على العنوان 27 هارولد ستريت ماونت لويس، كما تقبل التعازي لليوم الثالث الخميس 17/9/2026 بعد صلاة المغرب للرجال والنساء على نفس العنوان 27 هارولد ستريت ماونت لويس. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعلمون

إنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل

لكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم

وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم

وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي

وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر

آمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في نادي

قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت

أبيهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا

وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا

وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن

وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء

تحكه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والأرض والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقولون

تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس

0: الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن إن الله لمع المحسنين
1: صدق الله العظيم.
2: حان الآن موعد أذان العشاء. It's now time for عشاء أذان.

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.
1: الحمد لله.

بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله. آل برجاوي ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم وفاة فقيدهم راشد محمود برجاوي رحمه الله، والده الحاج محمود برجاوي، والدته الحاجة نجاح برجاوي، إخوته الحاج محمد برجاوي، خديجة برجاوي، أرملة فاروق الغلايين رحمه الله، مي وبات والحاجة سمر برجاوي، أعمامه الحاج عبد السلام مصطفى والحاج سمير برجاوي رحمه الله، أخواله المرحومان بإذن الله جميل ومحي الدين برجاوي. تقبل التعازي للرجال والنساء بعد صلاة المغرب على العنوان 27 هارولد ستريت ماونت لويس، كما تقبل التعازي لليوم الثالث الخميس 17/9/2026 بعد صلاة المغرب للرجال والنساء على نفس العنوان 27 هارولد ستريت ماونت لويس. إنا لله وإنا إليه راجعون. أسرة إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو تتقدم من ذوي الفقيد بأحر التعازي، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته. آمين.

0: FM sponsor.
1: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630 من لبي طلبات المناسبات.
2: Sponsoring 2MFM.
3: Need NDIS or aged care support that actually understands your culture, your goals, and your routine? At Core Assist, we're here for you. From personal and self-care at home to community access, support coordination, skill building, and independence programs. We help you understand your NDIS plan and make it work for you. Let's maximize your funding. Book a free consultation with Core Assist on 1-300-842-747 or visit coreassist.com.au.
4: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
5: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
4: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
5: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
6: Thinking about Umrah? Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step towards

0: الدويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني.
3: روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
3: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
4: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938.
0: التويم أفين سبونسر.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
2: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
3: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
3: كلية السلامة تشستر هيل، علم تربية وثقافة.

0: إن لعلم الحديث أهمية كبيرة وفضلا كبيرا، وقد اعتنى العلماء به وأقبلوا عليه بالحفظ والتدوين والتدريس والإقراء والشرح والتعليق. ولأهمية ذلك يسر إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو أن تقدم محاضرة لفضيلة الشيخ بلال حميصي من سلسلة محاضرات في شرح أحاديث من مختصر شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين، ومن سار على نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، واجعلنا من عبادك الراشدين. يقول المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى في ذكر بعض شعب الإيمان: الإيمان بوجوب الرجاء من الله عز وجل، لقوله تعالى: ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن رحمة الله قريب من المحسنين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله تبارك وتعالى غفور رحيم، وهو سبحانه وتعالى شديد العقاب. فالمؤمن يكون بين الخوف والرجاء، بين الخوف من عذاب الله تعالى، والرجاء رجاء رحمة الله تبارك وتعالى. فلا يجوز أن يقنط من رحمة الله، ولا يجوز أن يأمن مكر الله تبارك وتعالى. فالأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله من معاصي القلب، وهما معدودان من الكبائر. الأمن من مكر الله معناه الاسترسال في المعاصي مع الاتكال على الرحمة، يسترسل في المعاصي متوكلا على رحمة الله تعالى. يقول الله تعالى غفور رحيم، فيسترسل في المعاصي، يعمل المعصية تلو المعصية معتمدا على رحمة الله تعالى، وهذا معدود من الكبائر. وأما القنوط من رحمة الله تعالى، وهو أن يسيء العبد الظن بالله عز وجل، فيعتقد أن الله تبارك وتعالى لا يغفر له البتة، وأنه لا محالة يعذبه، وذلك نظرا لكثرة ذنوبه مثلا، وهذا أيضا معدود من الكبائر. فكن أخي بين الخوف وبين الرجاء، لا تقنط من رحمة الله ولا تأمن مكر الله تبارك وتعالى. في الآيات التي تلونا دليل على ذلك، دليل على أن تكون بين الخوف والرجاء، قوله تعالى لا تقنطوا من رحمة الله، فلا تسيء الظن بالله تبارك وتعالى، لا تسيء الظن بالله عز وجل. إنما إن فعلت المعصية فتب إلى الله عز وجل منها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، وكن على ثقة بأن الله تبارك وتعالى يغفر كل الذنوب إلا أن يشرك به سبحانه وتعالى. الآية التي ذكرناها إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ورد في الحديث الذي رواه البخاري وغيره أن رجلا من بني إسرائيل قتل 99 شخصا وأراد أن يتوب، فسأل الناس عن رجل عالم ليذهب إليه ليتوب على يديه، فوصل إلى شخص بعد أن دل عليه وقال له قتلت 99 شخصا وأريد أن أتوب، فهل لي من توبة؟ فقال له لا، فغضب وقتله، أكمل به 100. ثم سأل الناس عن عالم فدل على عالم آخر فذهب إليه وأخبره بأنه قتل 100 شخص وهو يريد أن يتوب، فهل من توبة؟ قال له نعم، اذهب إلى أرض كذا فإن فيها قوما يعبدون الله تعالى، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. وبينما هو في الطريق أتاه ملك الموت فقبض روحه، فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة قالوا هذا كان مقبلا بقلبه وبنية خالصة إلى أرض التوبة، أما ملائكة العذاب فقالوا هذا لم يعمل خيرا قط، قتل 100 نفس. فأرسل الله تعالى ملكا على صورة آدمي ليكون حكما بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، فقال قيسوا إلى أيتهما كان هو أقرب، قيسوا الأرضين إلى أيتهما كان هو أقرب. فأوحى الله تعالى إلى أرض التوبة أن تقاربي، وإلى أرض المعصية أن تباعدي، فقاسوا فوجدوه أقرب إلى أرض التوبة فقبضته ملائكة الرحمة. فلا تيأس أخي من رحمة الله عز وجل مهما بلغت بك الذنوب، ولكن إياك أن تسترسل في المعصية معتمدا على رحمة الله، كما أنه لا تقنط من رحمة الله، لا تقل أنا لكثرة ذنوبي أنى يغفر لي، لا تيأس من رحمة الله، الله تعالى أرحم الراحمين سبحانه. ولحديث أبي هريرة في الصحيحين لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. ولحديث جابر في صحيح مسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله، وفي رواية وهو يحسن الظن بالله. وحديث أبي هريرة في الصحيحين يقول الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، وذكر الحديث. هنا معية النصرة والكلاءة. وأنشد أبو عثمان سعيد بن إسماعيل: ما بال دينك ترضى أن تدنسه وإن ثوبك مغسول من الدنس، ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تجري على اليبس. لعل في تصويب عندكم يا أحبابنا مكتوب عندكم الشطر الثاني من البيت الأول: وأن ثوبك، ما هيك؟ حطوها وإن. الثالث عشر: الإيمان بوجوب التوكل على الله عز وجل، لقوله تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، حسبنا الله ونعم الوكيل، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. التوكل هو الاعتماد، فيجب على العبد أن يكون اعتماده على الله تعالى، لأنه خالق كل شيء من المنافع والمضار وسائر ما يدخل في الوجود، فلا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله تبارك وتعالى. هذا معنى التوكل، الاعتماد. سبحان الله العظيم الذي خلق كل شيء، توكل على الله تعالى حق التوكل. كما جاء في الحديث: لو كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير تنطلق في الصباح الباكر وهي فارغة البطون، ثم تعود إلى أعشاشها وقد امتلأت بطونها بالطعام. لو كنتم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه الكلمة الطيبة كانت آخر كلمة قالها سيدنا إبراهيم عليه السلام قبل أن يلقى في النار العظيمة، لما جاء النمرود ذلك الملك الكافر وأراد إحراق نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام، فأضرمت له نار عظيمة ولم يستطيعوا أن يقربوها لشدة حرارتها والارتفاع لهبها، حتى قيل: كان الطائر إذا طار في هوائها هوى فيها من شدتها. فقيد خليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام بحبل، قيدت يداه ورجلاه، ثم رمي في النار وهو يقول: حسبنا الله ونعم الوكيل. لما ألقي في النار جاءت الملائكة أخذت بعضديه ونزلت به إلى الأرض، فإذ روضة خضراء سندسية وورد أحمر. في وسط النار، أمامه النار اللهب، وخلفه اللهب، وعن يمينه وعن يساره وهو في روضة سندسية، ولم يحترق إلا الحبل الذي قيد به. وبعد أيام جاء والده آزر، ولم يكن من المؤمنين، جاء إلى النمرود واستأذنه في أن يدخل إلى المكان الذي كانت فيه النار. بعدما انطفأت، بعد أيام بعدما انطفأت، طلب منه أن يدخل ليأخذ عظام ولده إبراهيم، ظنا منه بأنه قد احترق ولم يبق منه إلا العظم. فطلب الإذن حتى يدخل ليخرج العظام ليدفنها، ففوجئ بأن ولده إبراهيم عليه السلام لا يزال على قيد الحياة، لا يزال حيا، لم يحترق منه شيء إلا الحبل الذي قيد به. وهذا النمرود بعدما رأى هذه المعجزة العظيمة لم يؤمن بالله، لم يؤمن بخليل الرحمن سيدنا إبراهيم عليه السلام، حتى أهلكه الله تعالى. فكان عبرة لمن يعتبر، دخلت بعوضة صغيرة في منخره واستقرت في دماغه، فصار يتألم ألما شديدا لا يحتمل، حتى وصل به الأمر إلى أن أمر الجنود الذين هم في القصر بضربه على رأسه ليخف الألم، فصار يضرب بالعصي وبالأحذية حتى يخف الألم، لكنه لم يخف حتى انصدع دماغه فمات بعدما عذب 400 سنة. يعذب، يضرب كل يوم كل يوم لمدة 400 سنة، كان عبرة لمن يعتبر. فتوكلوا على الله تبارك وتعالى حق التوكل. ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين في سؤال أصحابه له عن 70,000 الذين يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب في حديث طويل، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن الأسدي فقال: أنا منهم يا رسول الله. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: أنا منهم يا رسول الله. فقال: سبقك بها عكاشة. صفة هؤلاء هم الذين لا يكتوون. ما معنى لا يكتوون؟ الاكتواء النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، لأن الكي هو آخر الدواء، آخر الدواء الكي. فالاكتواء للتداوي النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله، ما اكتوى عليه الصلاة والسلام. كان هناك صحابي من الصحابة وهو عمران بن الحصين. هذا الرجل كانت الملائكة تزوره، أصيب بمرض البواسير فاكتوى. بعدما اكتوى انقطعت الملائكة عن زيارته، ليس لأنه ارتكب حراما، لم يرتكب معصية، لكن كان الأولى به أن يصبر بدل أن يكتوي. فالاكتواء الرسول عليه الصلاة والسلام نهانا عنه، لكن ليس على معنى أنه حرام، إنما هذا النهي ليس نهي تحريم، ليس نهي تحريم، إنما خلاف الأولى. المسلم الذي يتوكل على الله تعالى حق توكله لا يكتوي. ثم بعد فترة عادت الملائكة لزيارته رضي الله عنه، عمران ابن الحصين، وكان يسمى بمصافح الملائكة. الملائكة كانت تأتي ويصافحها رضي الله عنه. هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون، أي لا يفعلون الرقية الفاسدة كدعوة ملك من ملوك الجن أو كوكب أو صنم، وهذا كله نهينا عنه. أما الرقية من القرآن الكريم فهذا شيء حسن. سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: مرضت فعادني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: أعيذك بالله الواحد الأحد الصمد من شر ما تجد، قال ذلك مراراً.

إن شاء الله تعالى يعافيه الله. أما الذين يستعملون كلمات مبهمة فيها دعوة شيطان، دعوة صنم، دعوة كوكب، فهذا منهي عنه، حرام. معنى قوله عليه الصلاة والسلام: ولا يسترقون. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. إن الرقى أي الرقى الفاسدة، ليس مطلق الرقى، الرقى التي هي من القرآن ليست فاسدة، الرقى التي هي من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ليست فاسدة. سيدنا جبريل عليه السلام لما عمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم السحر، النبي أثر السحر في جسده ولم يؤثر في تفكيره صلى الله عليه وسلم، مرض بسبب السحر الذي عمل له، أخذ شيء من مشاطة النبي من الشعر الذي يعلق بين أسنان المشط، وعمل له سحر. جاء رجل عمل سحرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه في قاع البئر، فالنبي عليه الصلاة والسلام مرض، فجاءه جبريل عليه السلام فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك ومن عين حاسد، والله يشفيك، بسم الله أرقيك. هذه الرقية هي رقية جبريل عليه السلام. وكان صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين، كان يقول لهما: أعيذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. كان يقول هكذا، كان أبي إبراهيم يعوذ إسماعيل وإسحاق. فواظبوا على هذه الرقية الشرعية التي علمنا إياها رسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم. معنى هامة أي الحشرات المؤذية كالعقرب وما في معنى ذلك. أما قوله صلى الله عليه وسلم: ولا يتطيرون، أي يتجنبون الطيرة أي التشاؤم، بنحو مرور الطير من اليمين إلى اليسار إذا خرج لحاجته. كانوا فيما مضى يتطيرون، بعضهم كانوا يتطيرون. معنى التطير إن أرادوا أمرا، كان الطائر إن طار من اليمين إلى اليسار يتشاءمون بذلك، فكانوا يقولون: لا، لا تفعل هذا الفعل، لأن الطائر قد طار من اليمين إلى اليسار وفي هذا علامة شؤم، فلذلك كانوا يتجنبون. هذا معنى التطير. أما إن طار الطائر من اليسار إلى اليمين فكانوا يقولون: هذا علامة خير، كانوا يتفاءلون بذلك. إن طار من الشمال إلى اليمين، أما من اليمين إلى اليسار كانوا يتشاءمون بذلك. فالمؤمن يتوكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل، ولا يعني ذلك عدم الأخذ بالأسباب، لا يعني ذلك. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، عندي ناقة، أفلا أربطها أم أتركها؟ فقال عليه الصلاة والسلام، يعلمه التوكل على الله تعالى في كل الأمور مع الأخذ بالأسباب، قال: اعقلها وتوكل. هذا لا ينافي الأخذ بالأسباب. أنت لما تمرض من الشافي؟

0: الله تعالى، لكن الدواء والطبيب سببان، قد يكون الطبيب قد يكون الدواء سببا للشفاء، مع اعتقاد أنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله، فهذا لا ينافي أن تأخذ بالأسباب، توكل على الله وخذ بالأسباب، وعلى ربهم يتوكلون. فلما قال عكاشة أنا منهم يا رسول الله، قال أنت منهم. فقام رجل آخر فقال أنا منهم يا رسول الله، قال سبقك بها عكاشة. ما معنى ذلك؟ في ذلك عدة أقوال لأهل التفسير، لكن بحسب الظاهر كما قال الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم، قد يكون سبق عكاشة بوحي من الله عز وجل أنه يجاب فيه، ولم يحصل ذلك للآخر الذي سأل، يعني جاء الوحي في أن عكاشة قد سبق، فلما قال الآخر أنا منهم يا رسول الله قال سبقك بها عكاشة، يعني جاءني الوحي بأن عكاشة منهم، أما أنت لم يأتني الوحي من الله تعالى في شأنك. عرفتم كيف؟ هذا معنى سبقك بها عكاشة. وهناك أقوال أخرى لأهل العلم، هناك أقوال أخرى لأهل العلم. قال المؤلف وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله تعالى والثقة به مع ما قدر له من التسبب، يعني الأخذ بالأسباب. ففي الصحيحين أيضا من حديث الزبير رضي الله عنه، الزبير ابن العوام وهو ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفية التي دفنت في البقيع، قال لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يأتي الجبل فيأتي بحزمة بضم الحاء من حطب على ظهره فيبيعها فيستغني بها خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. يعني أنت كن متوكلا على الله وخذ بالأسباب، كن متوكلا على الله وخذ بالأسباب، فما قدر الله تعالى عليك في الأزل سيكون. قال سيدنا أحمد الرفاعي رضي الله عنه علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأن بالي، علمت أن رزقي لا يأكله غيري فاطمأن بالي، الرزق مقسوم، رزقك لا يأكله أحد غيرك، كن على ثقة، كن على يقين بأن ما قدر لك لا يكون لغيرك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن عباس عندما كان غلاما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات، من جملة ما حفظ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال له واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، رفعت الأقلام وجفت الصحف، أي ما قدره الله تعالى في الأزل سيكون، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وورد في حديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن رجل فيما مضى كان هناك ساحر وكان هناك غلام وملك. الحديث طويل، ولكن فيه أن هذا الغلام بعدما صار من أمره ما صار، صار مشهورا بين الناس، وكان له شيء من الكرامات، كان من الأولياء، إلى أن وصل خبره إلى الملك، فأراد الملك قتله، فقال لجماعة من جنوده: خذوه إلى أعلى الجبل واقذفوه من هناك، ارموه. فأخذوه إلى أعلى الجبل، وقفوا هناك، فدعا الله عليهم قائلا: اللهم اكفنيهم بما شئت. فرجف الجبل بهم، وقعوا، وعاد إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل بك أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. فقال الملك: خذوه في زورق إلى وسط البحر وارموه هناك. فلما وصلوا إلى هناك قال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانقلب القارب فوقعوا وغرقوا، وعاد هو إلى الملك. فقال له الملك: ما فعل بك أصحابك؟ قال: كفانيهم الله تعالى. ثم قال للملك: اعلم أنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم تأخذ سهما من كنانتي، ثم تضع السهم في كبد القوس، ثم تقول أمام الناس جميعا: بسم الله رب الغلام، ثم تضرب، فإذا جاء السهم في صدغي فأموت. فالملك حتى يرتاح من هذا الغلام فعل، لأنه في أول مرة لم يمت، في المرة الثانية لم يمت، وكان الملك يدعي الألوهية والعياذ بالله. فأراد الغلام أن يبرهن للناس بأنه لا ضار ولا نافع على الحقيقة إلا الله، وما شاءه الله كان، وما لم يشأ لم يكن. فلما فعل الملك ما قال له الغلام وجاء السهم في صدغه فمات، فلما مات قال الناس جميعا: آمنا برب الغلام. آمنوا بالله بعدما كانوا يعبدون الملك، آمنوا بالله، عرفوا بأن الملك لا يستحق العبادة، الملك لا يكون إلها، فآمن الناس. فعندها غضب الملك وأضرم لهم الأخاديد ورماهم فيها لأنهم لم يتراجعوا عن إيمانهم. هؤلاء هم أصحاب الأخدود كما ورد ذكرهم في القرآن الكريم. نرجع من عيد: وفي صحيح البخاري من حديث المقدام بن معد كربة رضي الله عنه: ما أكل أحد طعاما قط خيرا من أن يأكل من عمل يديه. قال: وكان داود لا يأكل إلا من عمل يديه عليه الصلاة والسلام. نبي الله داود كان لا يأكل إلا من عمل يديه. قال: وبه أنبأنا البيهقي أنه قال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني جعفر بن محمد بن نصير قال: حدثني الجنيد قال: سمعت السري يذم الجلوس في المسجد الجامع ويقول: جعل المسجد الجامع حوانيت ليس لها أبواب. يذم الجلوس في المسجد، أي الجلوس للبيع والشراء، ليس الاعتكاف، لأن الاعتكاف في المسجد سنة ولو لفترة وجيزة، ولو لساعة، ولو لنصف ساعة. أنت إذا أتيت إلى المسجد لا تنسى أن تنوي نية الاعتكاف، تقول: نويت الاعتكاف في هذا المسجد، ولو لفترة بسيطة، ولو لساعة، ولو لساعتين، ولو لنصف يوم، هذا اسمه اعتكاف. قال: جعلوا المسجد الجامع حوانيت ليس لها أبواب، لا تبع ولا تشتري في المسجد. المسجد الجامع أي المسجد الذي تصلى فيه الصلوات الخمس والجمع يقال له المسجد الجامع. أما إذا كان هذا المكان يصلى فيه الصلوات الخمس فقط دون الجمعة ماذا يسمى؟ مسجدا. وإن كانت تصلى فيه الجمعة فيقال المسجد الجامع. أما المصلى هو مكان اتخذ لإقامة الصلوات الخمس والجمعة لكنه ليس موقوفا، هذا هو الفاصل ما بين المسجد والمصلى. المصلى مكان غير موقوف، أما المسجد مكان موقوف وقف لهذا الأمر. المكان الموقوف لا يجوز بيعه ولا يجوز شراؤه، المكان الموقوف. قال صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم. في بلادنا، في بلاد الشام، في لبنان، كان يوجد الكثير من الأوقاف، ولكن أناس لا أمانة عندهم باعوا الأوقاف، أكلوا ثمنها وباعوها، صارت اليوم هذه الأراضي الموقوفة أماكن فيها أبنية وفيها وفيها وفيها بعد أن كانت بساتين فيما مضى، باعوها وليس لهم ذلك، باعوها بثمن بخس. هذا البلاء الذي حل في بلادنا اليوم بسبب ماذا؟ بسبب المعاصي. سيدنا عبد الله بن عباس قال: اللهم لا ينزل بلاء إلا بمعصية ولا يرفع إلا بتوبة. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم، إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم، يعني تخلى الله عن نصرتهم. البلاء اليوم اشتد، بدها توبة، بدها رجوع إلى الله عز وجل، مراجعة الحسابات، ماذا فعلنا، ماذا قصرنا بسبب ما حصل. سلط الله علينا ما تعلمون. نسأل الله تعالى أن يفرج الكرب عنا وعن إخواننا المسلمين أينما كانوا وحيثما حلوا. قال: وبه أنبأنا البيهقي قال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني جعفر بن محمد بن نصير قال: حدثني الجنيد قال: سمعت السري يذم الجلوس في المسجد الجامع ويقول: جعلوا المسجد الجامع حوانيت ليس لها أبواب. حوانيت يعني دكاكين. قال: وبه أنبأنا البيهقي بإسناده عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: دينك لمعادك ودرهمك لمعاشك ولا خير في امرئ بلا درهم. ليس المراد هنا ذم الفقير الذي ليس له دراهم، عرفنا كيف، إنما المراد حظ الناس الذين هم مطالبون بالنفقة الواجبة على الاكتساب من أجل ذلك. مرة جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتكي أخاه، أخاه لا يعمل وهو يعمل لكن هو يصرف على أخيه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لعلك ترزق به، يعني لعله بسببه الله يرزقك. وإن كنت أنت تصرف عليه، أخلصت النية لله بإنفاقك عليه، لك أجر. ولم يعنف النبي أخاه، ما قال له: كيف لا تعمل، اذهب واعمل. ذلك الرجل يعيش على التوكل، ما عنده نفقة واجبة، ما عنده زوجة ولا عنده أولاد دون البلوغ ولا عنده والدان فقيران، ما عنده، يعيش على التوكل، هل فرض عليه أن يعمل ليكسب الأموال؟ الجواب ليس فرضا عليه. أما من كان عنده نفقة واجبة يجب عليه أن يحصل النفقة الواجبة عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت، يعني من يعول، من ينفق عليه، كما يحصل لكثير من الناس اليوم. يكون عنده زوجة في هذه البلاد، بيقوم بيسافر وبيقول لها لمرته سنتر لينك بيدفعه لك، فيتركها من غير نفقة ويمضي، هذا آثم واقع في الحرج لأنه قصر في النفقة الواجبة. قال: وبه أنبأنا البيهقي أنه قال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني جعفر بن محمد الخواص قال: أنبأنا إبراهيم بن نصر المنصوري قال: سمعت إبراهيم بن بشار خادم إبراهيم بن أدهم أنه قال: سمعت أبا علي الفضيل بن عياض يقول لابن المبارك: أنت تأمرنا بالزهد والتقلل والبلغة ونراك تأتي بالبضائع من بلاد خراسان إلى البلد الحرام، كيف ذا وأنت تأمرنا بخلاف ذا؟ فقال ابن المبارك: يا أبا علي، أنا أفعل ذا لأصون بها وجهي وأكرم بها عرضي وأستعين بها على طاعة ربي، لا أرى لله حقا إلا سارعت إليه حتى أقوم به. فقال له الفضيل: يا ابن المبارك، ما أحسن ذا إن تم ذا، ما أحسن ذا إن تم ذا. الرابع عشر: الإيمان بوجوب محبة النبي صلى الله عليه وسلم لحديث أنس المتفق على صحته: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. محبة النبي صلى الله عليه وسلم تكون بتعظيمه كما يجب، ومحبة سائر أنبياء الله تعالى، وكمال هذه المحبة يكون بالانقياد لشرع الله تبارك وتعالى باتباع أوامره واجتناب نواهيه. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. المسلم يحب النبي أكثر من نفسه صلى الله عليه وسلم، وأكثر من ولده، وأكثر من الناس أجمعين. نحب الله تعالى أكثر من كل شيء، ثم نحب رسوله صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسنا وأكثر من أهلينا. هذه المحبة واجبة. أما من أحب نفسه أكثر من رسول الله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن أحب الرسول أكثر من الله تعالى فقد أهلك نفسه. نحب الله تعالى أكثر من كل شيء، لأنه هو الذي خلق الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نحب رسوله عليه الصلاة والسلام. ولحديث أنس في الصحيحين: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما الحديثة. ولحديثه فيهما أيضا أنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ فقال: ما أعددت لها؟ فقال يا رسول الله ما أعددت لها كثير صيام ولا صدقة إلا أني أحب الله ورسوله. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. الخامس عشر الإيمان بوجوب تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم وتبجيله وتوقيره لقوله تعالى وتعزروه وتوقروه وقوله فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه. والتعزير هاهنا التعظيم بلا خلاف. وقوله لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أي لا تقول له يا محمد يا أبا القاسم بل يا رسول الله يا نبي الله. ولقوله لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وقوله لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذه الآية الأخيرة لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي كان سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختلفا في رجل يقال له الأقرع بن حابس. قال أبو بكر شيئا وقال عمر شيئا حتى رفعا أصواتهما أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قوله تعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام. فكان بعد ذلك عمر إذا دخل إلى مجلسه عليه الصلاة والسلام كان لا يسمع صوته بعد نزول هذه الآية حتى يستوضح النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبه أنبأنا البيهقي أنه قال وهذه منزلة فوق منزلة المحبة إذ ليس كل محب معظما كمحبة الأب لولده والسيد لعبده من غير تعظيم بخلاف العكس. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحمنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه هو العليم الحكيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم.
1: كنا وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ بلال حميصي شرح فيها أحاديث من مختصر شعب الإيمان للحافظ البيهقي رحمه الله.

0: مش بعشي منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مش بعشي منه.
3: أتويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1-300-998-234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
5: للاستعلام 8760-1000-8760-1000 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

وصحبه وسلم أما بعد وحاوسن كشكي كجرين إن أيتهاي اعتقاد كأهل السنة والجماعة إلهي إن أوسن ميل جوغين أي أويهاي إساغو كي ميل أبوري كي إساغو جهة أبوري ونكن زهن يهي لبضبا أو أن إلهي لونس بين كارين هدبا أرنتا إيادا أه waxa noo sheegay oo noo soo guuriyay imaamkii weynaa ee la oran jiray Abdul Qahir al-Baghdadi oo loo yaqaanay Abu Mansur al-Baghdadi kaasoo dhintay sanadkii 429kii taas waa in ka badan maaragtay 1000 sano waxa uu noogu soo guuriyay kutubkiisa lagu magacaabo al-Farq bayn al-Firaq maaragtay oo ah tabcadi saddexaad oo la daabacay sanadkii 1421 oo ay daabacday Daarul Macrifa oo Beirut ah waxa uu noogu soo guuriyay safxada 292 waxa ay isku raaceen Ahlu Sunna ilaahay in uusan meel joogin زمان كنا اوسان كسوعان الهي تاس او خلافسان هادالكا ايكو اندعوذين هشامية ايو كرامية ان الهي عشرقا او تابان ايو وحا او يري اميركي مؤمنين تا اي علي الهي هكرال النقده الهي عشقا وحا او ابوري سي او اموجيو او ديسا إمير أوجوغو ماها وحا أوكالو يري إلهي أيا جري ميلنا مجرين حدنا وحا أويهي سيدي أوها تاسو واعتقادك أهل السنة والجماعة سيداها اللولة السعودو عدي أرنتا كلي حتنا وحا أوغاتان إني كلي حتي نارتا أي كلي حتي مهدنا إلهي با إسكاله والله أعلم وأحكم.

وآله محمد ثم علي وابنه لي مسدد الحسن الثاني ويدعو تلوه محمد بن الحسن.

جده هو جبرائيل من الشمس والأثمار والكوكب الزهراء بطلعتكم يا فاطمة الزهراء.

الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا

وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

بينه وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلت

وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين

أعزائي مستمعين 2MFM Muslim Community Radio، يسعدني ويشرفني أن أكون معكم من برنامجكم الجديد علاج ودواء، وهناقش معكم في كل حلقة موضوع مختلف وجديد لكي نتمتع بحياة صحية أفضل عن طريق معرفة طبيعة الأمراض والأدوية. وما خلق الله من داء إلا وله دواء، ولا يخفى عليكم أن الصحة نعمة كبيرة فلنحافظ عليها قدر استطاعتنا.

الموضوع اليوم هو عن نزلات البرد والإنفلونزا cold and flu. من السهل جدا الخلط بين الاتنين لأن الأعراض بتتشابه وتتداخل، ورغم أن المرضين بيصيبوا الجهاز التنفسي إلا أن الفيروسات المسببة للإصابة بتختلف بكل واحد منهم. ومن المعتقدات المغلوطة عند بعض الناس أن البرد هو الإنفلونزا وأنهم بيتعالجوا بالمضادات الحيوية الأنتيبيوتيك، بس النهاردة إن شاء الله هوضح الفرق ما بينهم ونفهم ليه بناخد في بعض الأوقات أنتيبيوتيك، وكمان هنوضح ونتكلم عن الأدوية المتاحة لعلاجهم.

بقى نزلات البرد أو الكولد، هي عبارة عن عدوى فيروسية بتصيب الجهاز التنفسي وتنتشر أكتر في فصل الشتاء. وللتذكير فإن العدوى تحصل بمشيئة الله تعالى. طب أعرف منين إن دي برد مش فلو؟ أعراض بتتضمن الانسداد ورشح في الأنف، عطس، سعال، التهاب في الحلق، ألم طفيف في الجسم، إجهاد أو تعب خفيف. طب إيه هي بقى الفلو أو الإنفلونزا وإزاي بتختلف عن الكولد أو نزلات البرد؟ هي عدوى فيروسية برضو بتصيب الجهاز التنفسي، بس عكس البرد إنها ممكن تصيب أي شخص على مدار السنة. أعراضها بتبقى حمى وارتفاع في درجة حرارة الجسم، صداع، سعال، رشح، انسداد الأنف. البعض يشعر بالقيء، ألام في الجسم بشكل عام، ألام في الصدر، وممكن تتطور لالتهاب رئوي أو ما يعرف بالنمونيا.

ننتقل دلوقتي للأدوية المعالجة وهنقسمهم لثلاث مجموعات. أول مجموعة هي الـ Over the Counter Medication، ودي الأدوية اللي ممكن أشتريها من الصيدلية بدون روشتة. تاني مجموعة المضادات الحيوية الـ Antibiotics، وهنعرف إيه دورها في نزلات البرد. تالت مجموعة هي الـ Antiviral أو مضادات الفيروسات. أول دواء هنتكلم عنه وهو البانادول أو الباراسيتامول، وهو موجود في كل بيت للبالغين وللأطفال من عمر شهر. هو مسكن عام ومخفض للحرارة. الجرعة للبالغين بتبقى قرصين 500 ميلي جرام كل 6 ساعات، وأعمل حسابي أن يكون الماكسيمم في اليوم 8 أقراص. الجرعة للأطفال بتبقى على حسب سنهم ووزنهم. المطلوب نكون حريصين جدا لأن البنادول ممكن يكون موجود في مركب أو دواء تاني أنا باخده للبرد، زي مثلا الكودرل، وبالتالي أنا بضاعف الجرعة فيعمل التهاب كبد، وبالفعل مرضى كتير جدا وقعوا في هذا الخطأ وأخذوا جرعات زايدة بدون وعي. تاني دواء معانا هو النيورفين أو البروفين. ده مضاد للالتهاب، مسكن للألام ومخفض للحرارة. البروفين بيستخدم للبالغين وللأطفال فوق عمر 3 شهور. الجرعة للبالغين بتبقى من قرص القرصين 200 ميلي جرام كل 6-8 ساعات، وأعمل حسابي إن ما زودش الجرعة أكتر من 6 كبسولات في اليوم. وبالنسبة للأطفال ينبغي اتباع الجرعة المناسبة حسب سنهم ووزنهم. دايماً بينصح بتناوله مع الطعام لتجنب الأعراض الجانبية زي الغثيان، التقيؤ، ألام المعدة. وكمان بنصح المرضى اللي بيعانوا من ارتفاع ضغط الدم والتهاب المعدة وأمراض الكلى يكونوا أكثر حرصاً في استعمال مضادات الالتهاب عشان يتجنبوا أعراضه الجانبية وتطورها.

ضمن أدوية البرد اللي بتباع over the counter برضو هي الـ combined one، وهو عبارة عن أكتر من دواء في كبسولة واحدة، مجموعة بتشمل البنادول أو البروفين مع مضادات الاحتقان، مضادات الهستامين الأنتي هستامينز والأدوية المثبطة للكحة. والمطلوب ناخد بالنا من تكرار الدواء لو بناخد أكتر من تركيبة. من ضمن مواد احتقان الأنف مادتين مشهورين جدا وهما السودو إفيدرين والفينال إفرين، بيتواجدوا في الصيدلية في صورة أقراص شراب في مجموعة أدوية أو بمفردهم، وهم دول مادتين مضادين للاحتقان وسيلان الأنف، غير مسموح بيهم للأطفال أقل من 6 سنوات. مرضى الضغط المرتفع برضه يتعاملوا بحذر مع هذه الأدوية ويستشيروا الطبيب أو الصيدلي، خصوصا لو الضغط مرتفع وغير منتظم. في جميع الحالات المطلوب ناخد بالنا من تركيبة الدواء اللي هناخده ونقرا الليبل كويس جدا، ولو مش متأكدين بليز نسأل ونستفسر من أجل سلامة صحتنا. من ضمن الأدوية المستخدمة في علاج البرد هي بخاخات الأنف، وهي منتشرة جدا، وهو علاج فعال لاحتقان وسيلان الأنف الراني نوز. أشهر مادتين موجودين عندي هما الأوكسي ميتازولين والزايلو ميتازولين، وما ينفعش نستعملهم أكتر من 4-5 أيام عشان نتجنب حاجة اسمها الريباوند كونجيستشن أو ما يسمى بإعادة سيلان الأنف. يعني إيه؟ يعني أنا بستخدم البخاخ عشان الراني نوز يقف، أستخدم البخاخ أكتر من 4-5 أيام وأفاجئ إن الراني نوز رجع تاني أو سيلان الأنف رجع تاني، فهي دي الريباوند كونجيستشن اللي بنقصدها. وكمان بننصح باستخدام السيلاين سبراي أو محلول الماء الملحي، وده بنفضل استخدامه دايما قبل استخدام بخاخة الاحتقان.

بالنسبة للأطفال أقل من عمر 6 سنوات والبيبيز مسموح فقط باستخدام الماء الملحي لعدم ثبوت الأدلة الآمنة لاستخدام بخاخات الاحتقان. دلوقتي هنتقل بيكو لأدوية الكحة. طبعاً السعال من ضمن أعراض البرد الشائعة، والكحة نوعين، جافة ومصحوبة ببلغم. ودايماً ما بنوصفش أدوية الكحة للأطفال أقل من 6 سنوات. أدوية الكحة بتنقسم لنوعين، أدوية للكحة الجافة وأدوية طاردة للبلغم. وعايزة أنوه إن أدوية الكحة الجافة معظمها بتسبب دوخة وعدم اتزان، فلازم ناخد بالنا كويس قوي وإحنا بنشتري أو بناخد الدواء ده ونستشير الطبيب أو الصيدلي، وخصوصاً كبار السن، وما نسوقش وإحنا بناخد أدوية الكحة أو نعمل أي أنشطة تتطلب مننا مجهود وتركيز، لأن ده ممكن يؤدي إلى كوارث كتيرة. شرب الماء بكثرة فعال جداً في تخفيف البلغم وطرد، فبننصح بشرب الماء وكثير من السوائل لما نكون عندنا نزلات برد أو إنفلونزا.

وأيضا نوع لبان يسمى اللبان الذكر أو اللبان المر. فعلاج الكحة الجافة وهو طارد فعال جدا للبلغم. وهذا اللبان بيباع في المحلات العربية وهو من ضمن الأعشاب اللي له فوائد كبيرة جدا للجهاز التنفسي وجهاز مناعة الجسم بشكل عام. بنستخدمه ازاي؟ بيستخدم عن طريق ان احنا بننقعه من يوم ليومين في مية، وبنبتدي ان احنا نشرب المية المنقوعة فيه ونمضغ اللبان على حسب الحاجة باستمرار. من ضمن تركيبات الأدوية الكحة الجافة برضو دواء اسمه ديكستروميثورفين. عايزة أنبه جدا إن الدواء ده موجود على هيئة إقراص، شراب، استحلاب، وده يمنع تناوله مع مرضى الأسمة أو الربو، وده طبعا بيتباع over the counter medication، والمطلوب إننا نخلي بالنا عشان نتجنب أي أعراض جانبية. فدايما بذكر إن إحنا نستشير الصيدلي قبل ما ناخد أي دواء بدون روشتة، أو قبل ما ياخد أي فيتامينز أو سبليمنتس بدون استشارة الطبيب.

الأدوية اللي اتكلمنا عنها السابقة دي كانت هي over the counter medication بدون روشتة. دلوقتي هنتقل بيكو للمضادات الحيوية، وعايزة أفكركوا إن المضادات الحيوية كلها بروشتة من الطبيب، والمطلوب مننا إن إحنا نعرف كويس إن الأنتيبيوتكس مش بتعالج نزلات البرد ومش بتمنع العدوى للآخرين، لأن البرد والإنفلونزا زي ما قلنا دول عدوات فيروسية، والمضادات الحيوية بتعالج العدوات البكتيرية. طب إيه هو دور المضادات الحيوية في نزلات البرد؟ دورها فقط إن هي بتعالج الالتهابات البكتيرية والمضاعفات الناتجة من دور البرد. فمش مهم إننا ناخد أو نستخدم مضادات حيوية وإحنا عندنا برد، لأنه بياخد وقته ويختفي إن شاء الله. المطلوب ناخد بالنا من الألرجيز والحساسية أو التحسس من الأنتيبيوتكس لما نبتدي ناخده أو عند استعمالها، ولو لقينا طفح جلدي شديد أو صعوبة في التنفس أو أي أعراض أخرى خطيرة نوقف فورا ونطلب المساعدة.

كانت مجموعة قلنا هنتكلم عنها النهاردة هي مضادات الفيروسات أو الانتي فيرال. والانتي فيرال هناخدها بصورة سريعة كده، دي بتوصف بروشيتا لعلاج بعض الأعراض وعشان توقف انتشار الفيروس في بعض حالات البرد والإنفلونزا.

واخيرا اخر حاجة هنتكلم فيها النهاردة في حلقتنا ان شاء الله هي الفيتامينات والمعادن اللي بتساعد في سرعة الشفاء وتقوية جهاز المناعة. الفيتامينات والمعادن موجودة في أصناف كتيرة جدا من الطعام كالفواكه والخضروات والحبوب مثل الموالح، وبرغم الدراسات المستمرة ما زال الحكم علميا على بعض الفيتامينات المباعة والأعشاب قيد الدراسة. ومن ضمن الفيتامينات المباعة فيتامين سي، وإحنا بنشتري فيتامين سي دايما نتأكد إن إحنا بنشتري البايو كومبلكس مش الأسكوربيك أسيد. البايو كومبلكس هو الكومبلكس أو المادة اللي بيبقى فيها كل المحتويات البيولوجية عشان فيتامين سي يكون إفكتيف وفعال. واكتشفت الدراسات الحديثة إن تناول فيتامين سي قبل أن تبدأ الأعراض بيقلص جدا مدة ظهور الأعراض. تاني معدن أو سبليمنت أو فيتامين أنا ممكن أشتريه من الصيدلية هو الزنك، لأن الزنك مهم جداً في تقوية جهاز مناعة الجسم خصوصاً عند محاربة الفيروسات والأمراض. ثالث هيرب أو عشب حابة أن أنا أتكلم عنه النهاردة هو الإكينيشيا أو عسل الأنفض. ده موجود في أعشاب ومكملات كثيرة جداً بتباع over the counter، وكتير بياخدوه لما بيكون عندهم نزلات برد أو لما بيبتدي أعراض البرد تظهر عليهم. بس أنا حابة أنوه إن الإكينيشيا غير مسموح باستعماله مع مرضى الأسمى عشان بيعمل أثار جانبية وبيقفل الصدر وبيخلي التنفس صعب جدا، خصوصا مع الأسمى ميديكيشنز اللي هم الأنكونترول. تكلمنا النهاردة عن الفرق بين البرد والإنفلونزا وإزاي نعالجهم من غير روشتة وإيه هو دور المضادات الحيوية. وأحب أفكركم أن دايما نسأل ونستشير قبل ما ناخد أي حاجة لتجنب الأعراض الجانبية، وإن شاء الله هنتكلم عن موضوع جديد الحلقة القادمة من برنامجكم علاج ودواء، ودمتم بصحة وعافية.

0: مستمعينا الكرام، استمعنا إلى برنامج علاج ودواء قدمناه لكم من إذاعة الجالية الإسلامية مسلم كوميونيتي راديو.
1: إخوة الإيمان، نستمع الآن وإياكم إلى تلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: The following program is proudly supported by the Community Broadcasting Foundation, cbf.com.au.
1: الزواج الناجح ليس قائماً على الحب فقط، بل يقوم على المعرفة والاحترام والتواصل والفهم المتبادل. نقدم لكم سلسلة زواج سعيد، حياة سعيدة، سلسلة ثنائية اللغة من 10 حلقات مخصصة لمجتمعاتنا المتنوعة ثقافياً ولغوياً في أستراليا، بالتعاون مع مشايخ فضلاء وخبراء نفس وعلاقات أسرية. نقدم لكم نصائح مبنية على الإيمان والتقاليد والواقع المعاصر. سواء كنت أعزباً أو متزوجة، فهذه السلسلة موجهة إليك. تعلم الأدوار والحقوق الحقيقية في الزواج في الإسلام. اكتشف كيف تتعامل مع الخلافات بحكمة ورحمة. استمع إلى قصص واقعية من أزواج حقيقيين، واسعى معنا إلى كسر الصور النمطية الضارة، معاً لنبني أسراً أكثر صحة ومجتمعات أقوى وحباً يدوم. لأنه عندما ينجح الزواج تزدهر الأسرة، ومعها تنمو مجتمعاتنا وتزداد قوة. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الفقرة الخاصة عبر أثير إذاعتكم، حيث نسلط الضوء على قضية إنسانية واجتماعية بالغة الأهمية، وهي قضية العنف الأسري، تلك الظاهرة التي تترك آثارا عميقة على الأفراد والعائلات والمجتمع بأسره. واليوم يسعدنا أن نستضيف السيدة ياسمين، قائدة قسم برامج التوعية تيم ليدر Settlement Programs، وهي تعمل على دعم وتمكين المتأثرين بالعنف الأسري والمساهمة في نشر الوعي حول أهمية بناء علاقات أسرية قائمة على الاحترام والتفاهم. بداية ياسمين، منرحب فيك معنا بهاللقاء وبيسعدنا وجودك.
2: أهلا وسهلا وميرسي جدا على الاستضافة.
1: يا أهلا وسهلا فيكي ياسمين. تقدري تعرفي المستمعين أكثر عن نفسك وعن طبيعة عملك كتيم ليدا ساتلمنت بروجرام؟
2: أوكي، سو أنا بشتغل في منظمة مترو أسيست. المنظمة دي بنتعامل أي مانج ساتلمنت بروجرام، وهو برنامج للناس اللي لسه جايين أستراليا جديد، الريفوجيز والمايغرنتس، وبنقدم خدمات كتير جدا، خدمات one on one، يعني كل واحد محتاج مساعدة بنشتغل معاهم case by case. وكمان في خدمات اللي هي ممكن تكون مثلا workshops, events، وعندنا في البروجرام بتاعنا specialized services، يعني برامج متخصصة. واحد منهم الشباب، وواحد منهم employment، فرص العمل. عندنا كمان العنف الأسري، وعندنا برنامج تاني للcommunity leaders. البروجرام بنعملهم training وبنbuild their capacity عشان يقدروا لو في أي مشاكل في الكوميونيتيز بتاعهم يقدروا يرسبوند للمشاكل دي.
1: نعم، هل تقدري أنه تخبرينا عن نوع الخدمات اللي بتقدموها للأشخاص المتأثرين بالعنف الأسري أو المحتاجين للدعم؟
2: طيب، إحنا عامة بنشتغل مع الناس اللي لسه جايين جديد، أو المجتمعات اللي well established بس cold communities اللي من culture مختلفة. فالخدمات اللي بنقدمها ممكن أصنفها على 4. أول حاجة اللي هو الكيس ورك أو كيس مانجمنت، بنشتغل معاهم لما يحصل عنف أو حتى قبل ما يحصل عنف. مرات بيبقى حد يتعرض للعنف وهو مش فاهم إيه اللي بيحصل، فبيجي لنا فنبتدي بقى الكونفرسيشنز، نحاول نشرح له. ممكن لما بيبلغ عن العنف فبيحتاج مساعدات في الهاوزينج، يحتاج مساعدات في فاينانشال أسيستنس، يحتاج مساعدات إنه يبني حياة جديدة. سو كل الكيس مانجمنت ده احنا بنشتغل عليه، وكمان بنعمل السيفتي بلانينج. سو حد سي فور اكزامبل حد ناوي يسيب علاقه فيها عنف، فبيبقى خايف، ما بيبقاش عارف يتصرف ازاي، فبنعمل بلانينج معاه ازاي ليف ابيوزيف ريليشن شيب، وبنمشي خطوه خطوه، بنعملهم سيفتي بلان وبنحذرهم من حاجات بسيطه. حد اكزامبل بسيط، يعني مثلا بنقول له دايما يبقى عنده شنطه محضر فيها الورق بتاعه، محضر فيها مثلا الفاكسينيشن بتاعت الولاد، الباسبورت، كل الورق المهم، الفيزا كارد، يبقى مثلا الأوبل كارد لو حيستعمل أوبل كارد ما يسجلهاش، مثلا بتبقاش عشان لو متسجلة ممكن التراك الإنسان بيتحرك فين أو بيروح فين، فبنديهم السيفتي تيبس.
1: نعم، التعليمات المهمة اللي المطلوب يقوموا فيها بحال صار هالأمر.
2: بالضبط. الحاجة التانية اللي بنعملها غير الكيس مانجمنت، بنعمل حاجة اسمها primary prevention، وهي بنraise awareness، يعني بنوعي الناس، برامج توعية حول الدوميستيك and family violence، العنف الأسري. بنفهم الناس يعني إيه عنف أسري، وإزاي يعرف إنه بيتعرض لعنف أسري، إيه أنواع العنف الأسري، إيه الخدمات الموجودة لو الإنسان بيتعرض لعنف أسري. فبنكلم على كل الكوميونيتيز وبنعمل groups، community groups، يعني عندنا مثلا الجروب العربي، عندنا جروب البنغلاديشي، عندنا جروب تشاينيز، يعني different communities، وبن talk to them عشان نعلي الوعي عندهم بالعنف الأسري. الحاجة الثالثة اللي بنشتغل عليها هي post DV، ودي حاجة احنا عملناها جديد، لان لما بنشتغل مع ضحايا العنف الأسري اكتشفنا ان كل السبورت او كل المساعدات تبقى فورية، يعني انسان بيتعرض ففي بوليس بتتدخل، في AVO في المحكمة، بعدين في financial assistance، بتبقى مرة واحدة. صعب عليهم بعد كده، لان معظم السيدات اللي بتتعرض للعنف، في منهم اللي عمره ما اشتغل، في منهم اللي ما بيكلمش انجليش، في منهم اللي مش قادرة تعول أسرة، فكل ده يعني محتاج مساعدات انه يرجع يكونترول حياته، لان حياتك تبقى تحس انها ضاعت منك.
1: نعم.
2: فده خدمة. الخدمة الرابعة هي بنشتغل in collaboration partnerships، فعملنا في ده يعني بنشتغل مع السيرفيسز او الخدمات تانية عشان نقدم خدمة متكاملة للفيكتيمز سيرفايفرز لحياة العنف. فعملنا حاجة اسمها love and hope hubs. هو مكان، في عندنا واحد في لاكامبا، واحد في بيروت، وبنجيب كل الخدمات التانية، يعني مثلا مترو أسيست بتقدم الوان اون وان كيس ورك أو كيس مانجمنت، سنترال لينك بيبقى موجود، سيرفيس نيو ساوث ويلز بيبقى موجود، الهاوزينج بيبقى موجود، كونسلينج بيبقى موجود، بوليس بتبقوا موجودين مرة. فالواحد لما بيجي من غير ما يضطر يروح من سيرفيس لسيرفيس بيجي الهب. طبعا احنا مش بنعرف على الهب وبنقولش انه عنف أسري، عشان كده مسمينه love and hope، فالناس بتيجي فتقدر تلاقي كل الخدمات في مكان واحد من غير ما تضطر تمشي من مكان لمكان.
1: موجودين كلهم بنفس المكان،
2: كلهم
1: أي شخص المكان بيحتاجه لقاله هو موجود،
2: كلهم بنفس
1: المكان. نعم، يعني حسب ما فهمت منك ياسمين أنه مش بس للجالية العربية هالمساعدات،
2: لا، لكل الجاليات،
1: كل اللي عنده يعني عنف أو عنده شيء بده مساعدة أنتم مجهزين لهم إياها.
2: كل
1: نعم. ومن خلال خبرتك ياسمين، شو هي العلاقات التحذيرية المبكرة اللي قد تشير إنه العلاقة متوترة أو غير صحية؟
2: طيب، هو إحنا بنتكلم على الإنسان اللي بيتعرض ولا بنتكلم على اللي حواليه؟ لأن دول حاجتين.
1: لا، هو اللي متعرض.
2: اللي متعرض للعنف. سؤال صعب كتير، لأن الواحد لما بيكون في علاقة والعلاقة بتبقى abusive، يعني فيها علاقة فيها عنف، وspecially حكلم على السيدات، لأن السيدات هم اللي بيتعرضوا. فالمشكلة أنه هي ما بتقدرش تعرف إن هل ده عنف أو مش عنف. إحنا وspecially حكلم على الجالية العربية، طريقة التنشئة أو التربية أنه الست بتبقى obedient، يعني submissive، بتبقى خاضعة للزوج شوية. فهي ما بتعرفش فين الحدود، فين الليميتس. اللي بيحصل مرات إن هي بنبقى بنسميها circle of violence، كأنها دائرة عنف، ودائرة العنف دي فيها phases، مراحل. فالعنف عادة بيبتدي بمرحلة اللي هي البيلد اب، حاجات صغيرة بتحصل. يعني هجيب مثلا حدي examples بسيطة جدا، العشاء مثلا مش حلو فحصلت نوبة غضب، okay. الولادة تأخروا، بتسألوا انت رحت فين، انت جيت منين، فبيبتدي الموقف يتزاد، بيلد اب يعني. فده اللي بيحصل،
1: يتراكم مثل
2: نعم يس، في تراكمات لده. فهي بتبقاش واعية ان ده حيوصل لحاجة، فبتبقى خناقة مثلا على خناقة، او هي بتسكت، او مثلا بيكلمها بطريقة وحشة جدا، فهي مش عارفة تقول. بعد كده بيحصل لحظة الانفجار اللي بيحصل فيها العنف actually. فالعنف مثلا ممكن يكون physical، سواء زقها، ضربها، أي شكل من أشكال العنف. بعد كده دايما بيحصل حاجة بنسميها الهانيمون فايز، يعني التصالح، بيرجع يقولها معلش أنا آسف، وأنا عندي ضغط في الشغل، أنا مش عارف أنا تصرفت كده إزاي، أنت اللي خليتيني. دايما بيبقى في بلايمينج، لوم للطرف الآخر،
1: لا لا هي
2: بالضبط، فيقولها أنت شفت أنت بتعصبيني إزاي، شفت أنت بتخليني أتصرف إزاي. فهي دايما بتاخد البلايم على نفسها، اللوم على نفسها، وتبتدي تلاقي له أعذار، لا أصلي أنا تصرفت غلط، لا أصلي أنا يعني هو كان يومه صعب، وأنا لا أصلي هو بيتعب جدا في الشغل،
1: بتبرر له،
2: بتبرر له إيه هو بيعمل إيه، ويرجعوا تاني، وتبقى هي للأسف زي الهامستر، بتبقى يعني في دايرة مقفولة عنها
1: أو دوامة مثل دوامة
2: دوامة بالضبط ما بتعرفش تطلع منها بتعرفش تكسرها وبعدين تبتدي تلوم نفسها. يعني في مثلا حتى examples بسيطة في سيدات كتير بيقولي مثلا بتقولك أصلا أنا اتخنت أو وزني زاد لما خلفت، أصلا أنا مرات بتعصب، أصلا هو بيشتغل كتير، أصلا عنده ضغط في الشغل. كل دي مبررات بتبرر العنف للطرف التاني. بس إحنا كبني أدمين مش كسيدات حتى نحط حدود للإنسان، ما نخليش الإنسان الآخر ينتهك الحدود بتوعنا. يعني لما حد بيقلل من الشخص، الأساس إن أنا لما بدخل في علاقة العلاقة دي لازم تقويني. إحنا اتنين، العلاقة هي أخذ وعطاء عشان تبقى أكيد. فيها بالانس، تبقى فيها توازن.
1: نعم.
2: فلما إنسان ما بياخدش وبيفضل يدي على طول، تمام، أو الإنسان ده لما بيلاقي نفسه في علاقة منتهك فيها، يعني حتى نفسيا مش حتى جسديا، يعني حد دايما بيقلل منك أو بيقولك شفت أنت، في مقارنات بتحصل، شفت بقيتي عاملة إزاي، شفت شكلك، شفت الستات التانية عاملين إزاي، كلام ده كله بيدمر شخصية الإنسان.
1: نعم.
2: فهي بتبقى الوعي عشان تعرف إن هي في علاقة ممكن نسميها علاقة توكسيك مسمومة. فهي ما بتبقاش عارفة تحدد العلاقة دي علاقة صحية ولا مش صحية. فلما بيقولنا مرات كمان بتبقى، ودي حاجة عند السيدات كتير للأسف، يعني لما بتبقى بتحب فهي شايفة إنه لا هو بيحبني وبيغير عليا قوي، حتى الكنترول مثلا كويسيف كما بيبقى الإنسان متحكم قوي، فهي مش عارفة الحدود. حاجة مهمة جدا إن إحنا نوعي البنات والشباب، مش بس البنات، إن في boundaries، في حدود لينا. أنا كإنسان يبقى عندي ثقتي بنفسي، يبقى عندي حضوري، يبقى عندي كياني. أي حاجة بتنتهك ده sign، ده red flag، ده حاجة بتضر العلاقة.
1: نعم. يعني أحيانا العنف قد يكون مش بس إنه بالضرب، قد يكون أحيانا بالكلام.
2: العنف أنواع كتير جدا. يعني اللي باين وواضح هو العنف الفيزيكال، وده للأسف يعني منتشر، بس يعني سهل إن لما بتروح تبلغ بيبقى فيه evidence، ممكن تلاقي يعني evidence. نعم. فيحصل AVO ويحصل كل الحاجات دي. بس في أنواع عنف تانية مش باينة، في psychological نفسي، في اللي بالكلام، يعني حد بيحطم إنسان تمام أو بيستغله بيقوله كلام كل يوم، وده يعني لازم نفهم إنه في الآخر غاية العنف أو الإنسان اللي بيمارس غايته هو التحكم والسيطرة. فكون أنه هو بيدمر الإنسان تاني، فده في الآخر يعني هو غايته من ده إنه يسيطر على الإنسان فيقعد يدمره نفسيا. ممكن يكون عنف مالي، ممكن يكون لما أخلي الإنسان تحكم في دخله مثلا، في سيدات بتشتغل بس الدخل بيروح للراجل، أو في سيدات على السنترلينك بس بيروح للبنك أكاونت بتاع الراجل. ممكن يكون عنف التكنولوجيكال، بياخد باسورد، بياخد الإيميلات. ممكن يكون اللي بيسميه coercive control، اللي هو السيطرة على الآخر، مخليهوش يعمل أي حاجة، ممنوع يدرس، ممنوع يشتغل، ممنوع يبقى عنده friends، ممنوع يتصل بعيلته. كل ده هدفه السيطرة. في أنواع كتير، في stalking، واحد بيمشي ورا حد حتى لو هما في علاقة مش متجوزين مثلا، بس وراها وعارف كل خطواتها،
1: يتبع
2: وعارف كل
1: خطوات اللي هي
2: ده نوع من أنواع العنف. في نوع جديد اكتشفته يعني بالصدفة هنا في أستراليا، هو العنف بالفيزا. تمام، انت على فيزا وانا السبونسر، فانا بتحكم لان انت عارفه ان انا يعني ام سبونسرينج يور فيزا، يعني انا ممكن اعمل اي حاجه. وفي ناس بتروح تجيب ناس من بلدان تانية، سواء راجل سواء ست، ويتحكموا في الفيزا. انا جبت لك فيزا فانت لازم تدفع لي فلوس.
1: نعم.
2: او انا جبت لك فيزا فانت لازم تعمل اللي انا بقوله، او انا تهديد، انا حلغي الفيزا بتاعك.
1: نعم.
2: ودي حصلت قبل كده مع كلاينت كانت عندنا للاسف، وكان في عنف اسري، وبعدين يعني ساعدناها وحصل طلاق. فبعد الطلاق جوزها فهمها إن she was permanent resident، يعني عندها إقامة دائمة، فهمها إنه الإقامة بتاعتها اتلغت لأنها ما بقتش متجوزة.
1: يعني بعده عم يخوفها من بعد الطلاق.
2: بعد ما حصل كل حاجة، هو فكرته إنها ما تستفيدش مني. فمرة أنا كنت بشتغل من البيت، فهي بتكلمني على الواتساب، فأنا برد فبقولها وأنت بتكلميني على الواتساب ليه؟ يعني ما إحنا بنفس سيدني إحنا الاثنين. فقالت لي لا أنا بكلمك من لبنان، وأنا خلاص رجعت البلدي. وعايزة أقولك شكرا على المساعدة. وأنا قلت لها أنت مش راجعة تاني؟ قالت لي لا أصل أنا إقامتي اتلغت.
1: هيك فهمها وتنعت بهالشي بدون ما تسأل.
2: فقلت لها على فكرة أنت إقامتك ما لا يمكن تتلغي. فبتقولي طب أنا أعمل إيه؟ قلت لها معاكي فلوس تذكرة تحجزي ترجعي؟ قالت لي يس. قلت لها احجزي تذكرتك وارجعي.
1: تقدر ترجع.
2: يس أنا إقامة دائمة. فرجعت وفعلا ساعدناه ولقيت شغله. بس فعلا في ناس بتتحكم
1: أكيد وبيصدقوا يعني لدرجة أنه صدقته تركت البلد وراحت.
2: يس يس يس كتير كتير فيتناميز كتير بتقولك هو قال لي أن أنا مش حينفع أخذ سيتيزنشيب فخلاص أنا يعني وإقامتي اتلغت فأنا حمشي أنا والولاد ونفهمها لا يعني ده حاجة منفصلة تماما. وحتى من باب العلم Home Affairs Department of Immigration عندهم يونيت خاصة للدي في للعنف الأسري فمرات بنحول عليهم يعني كيسز معينة يساعدوهم لما بيتلغي الفيزا أو بيحطوهم على بريدجينج فيزا لأن لما يتلغي لما بييجوا على temporary فيزا مثلا 309 الفيزا ده لما بيحصل عنف أغلب الأزواج بيلغوا السبونسرشيب والسيدات ما بتبقاش عارفة وبعدين ما بتتشكش الإيميل لأن هي فكرة أنه ما فيش حاجة هتحصل وهو هيز كنترولينج فلما بيجي إيميل من الديبارتمنت ما بيوصل لهاش أصلا. فحصل كيس من ده يعني قبل كده وكنت بقولها تشيك يور بيبدو لي لا ما فيش مشكلة ما فيش مشكلة لغاية ما كلمنا الإيميجريشن ايجنت بتاعها وقال لها على فكرة انت جالك إيميل انت ما شفتيهوش فوقت ما احنا عرفنا كان فاضل لنا أسبوع فيعني لو هي ما بلغتش الديبارتمنت بأنه حصل تغيير كان مفروض تبقى ديبورتد كان عندنا 7 أيام ان احنا نخلص ونجيب إيفيدنس ان هي حصل عنف أسري وكل ده عشان ما تلغيش الفيزا بتاعها
1: ترجع على بلدها يعني لحقت حالها على آخر لحظة. طيب كيف بيأثر العنف الأسري عادة على الحالة النفسية والعاطفية للضحايا برأيك؟
2: سي أنا دايما بتعامل مع العنف الأسري كأنه حالة من كان مرض نفسي لأن ما بتبقيش في حالتك الطبيعية. يعني لو بتلاحظي على ضحايا العنف أول حاجة دايما أنا باخدها على 3 مراحل الكوجنيتيف يعني التفكير مثلا هم الحاجات البسيطة بتقولي مثلا 1+1=2 هم بياخدوا وقت يفكروا 1+1 وتقعد تفكر فأنا بدي مثال بسيط جدا بس الكوجنيتيف هو تفكير الإنسان بيبقى معطل بيبقى خلاص يعني مش قادر تفكر.
1: هل الخوف يمكن اللي بيوديهم لهون؟
2: كل حاجة الخوف
1: عدم الثقة بالنفس
2: عدم الثقة بنفس they lose the sense of self يعني بقاش عندك إحساس بنفسك
1: نعم يعني بيحسوا ما عاد عندهم هن القرار إنه يتكلموا بشي
2: لا وكمان يعني بتحس إن هي أغلبهم بيبتدوا يقارنوا نفسهم بيحسوا أنها ما بتستحقتش أنها تتحب أو أنها تبقى سعيدة فده للأسف الحالة دي بتدمر الإنسان لما الإنسان يحس أن أنا I don't deserve to be loved لأنها بتاخدها باستحقاق يعني لأن مع الشخص اللي أنا اخترته ولا أنا ارتبطت بي أو جوزي ما بيدينيش ده فإذا أنا ما بستحقش بياخدها على نفسهم بيلوموا نفسهم بيبقى في كنتيجة طبعا بتفقد ثقتها بنفسها
1: نعم
2: فبتبقى يعني مدمرة تماما
1: أو مثل ما حكيتي بالأول إنه هي لأنها بتحبه فبتستسلم لشغلات كتيرة
2: طبعا ما أغلبهم كده بتيجي تبرر له وبتيجي تقولك لا هو بيحبني عارفة مرات بنوريهم حتى الدائرة دي بتاعت العنف بنقول لها شوفي المراحل شوفي انتي هنا وكتير مش بس السيدات من الجالية العربية جاليات كتير جدا انت عملت مع يوكرينيينز بنغلاديشي كوريين فيتناميز تشاينيز كلهم نفس الحاجة
1: نعم.
2: السيدات عامة حول العالم عندهم يعني very emotional فبتاخدها على انه لا هو بيحبني هو بيعمل كده لا او مثلا في مشكلة تانية انا هغيره فكتير بسمع دي لا هو حيتغير هو وعدني ولا انا حساعده انه يتغير. اولا انا يعني من خلال برنامج بتاعك انا عايزة اوجه رسالة للسيدة لو سمحتوا لما بتخشي في علاقة مش دورك انك تعالجي الانسان ده لأن إحنا كل اللي بيحصل لنا في حياتنا التروما المشاكل أو حتى تصرفاتنا هي اللي إحنا تعلمناه وإحنا صغيرين فالراجل ده مثلا عاش في أسرة مش متكافئة أو مش سوية أو عنده مشكلة نفسية أو حصل له تروما أيا كان اللي مر بيه في حياته مش دور الست إنها
1: تعالج
2: إحنا we're not healers تمام أنت لما بتخشي في علاقة أنتوا 2 اخترتوا إنكوا تمشوا مشوار مع بعض فأنتي بتدي وبتاخدي في أخد وعطاء
1: أكيد.
2: دور مش معالجة. الحاجة التانية إن أنا هغير الإنسان محدش بيغير حد الإنسان بيتغير بدافع داخلي بيقول أنا عايزة أتغير فإحنا ما بنغيرش فكون هو حيسعدني هو حيفرحني هو حيعمل لي أو أنا حغيره أنا حجاوز لسبب
1: أحيانا حتى المرأة قد تقول إنه بسبب الأولاد
2: يس، بس مش بس بسبب الأولاد، يعني للأسف إحنا في وسبشلي في الجالية العربية بتاعتنا معظمهم ما بتشتغلش مثلا، فعمرها ما كانت قادرة أنها تعول
1: يعني نفسها. معتمدة كليا على الرجل،
2: كليا كليا، مش بس يعني كفاينانس كمال، بس حتى مثلا في خدمات إنها تعمل مثلا فون كول تسأل على حاجة وتروح المدرسة تسأل على أولادها، هي ما بتعرفش، هي معتمدة عليه كليا.
1: نعم.
2: دي حاجة. الأولاد حاجة تانية، الضغط من الكوميونيتي، الضغط من الأسرة، الضغط من العيلة، كل الناس بتضغط على الست. أسف أنا يعني يمكن عايزين حلقة تانية، لأن إحنا عندنا أقوال كتير في بلداننا العربية وبنفضل نقولها ونعيدها ونزيدها، ودايما بتحط ضغط كبير على الستات مقارنة مع الرجالة. الرجل إنسان عاقل وناضج، والاتنين دول اختاروا يمشوا مشوار مع بعض.
1: أكيد.
2: فيعني وفي expectations كتير، توقعات من المجتمع إنه الست سامح، إنه الست تبقى عاقلة وما تخربيش بيتك، والكلام اللي إحنا
1: غير هيك في كمان. مرت امرأة أمامي يعني بتقول إنه مشان ما يقولوا عني مطلقة.
2: طلاق مش عيب، الطلاق حاجة يعني في
1: موجود
2: القرآن.
1: نعم مذكور. نعم.
2: ده بيحصل إن ناس اختارت تمشي مشوار مع بعض، هو يعني فده contract يعني اثنين تعاقدوا على حاجة. التعاقد في ممكن يخلص فخلص، فبالأحسن وللولاد كمان إنه لو خلص خلاص عشان هي تقدر تعطي. فهي لو فقد حب وفقد حنان وفقد كل حاجة من جوا، زي حتربي جيل يعني تنشئة صحيحة أو صحية وسوية.
1: نعم ياسمين، تعقيبا على هيدا الكلام كمان، إنه هيدي المرأة كبروا ولادها وربتهم وتقول أنا مشان ما يقولوا عني مطلقة، ولكن قدرت تربي أولادها تربية صحيحة لدرجة بنتها لما كبرت كمان مرقت بعلاقة منا صحية أبدا، فاختارت أنه ما تكون مثل أمها. ليلة تدلى ناطرة هالفترة كلها، لا اختارت أنه من قصة من هون.
2: دي حاجة كويسة جدا. يعني أنا مش طبعا مش بشجع ولا بقول لازم، ولا في الآخر إحنا بنتكلم على علاقات، في علاقات ممكن تتصلح وفي علاقات مش هتتصلح. في الآخر هو اختيارات. دايما في الشغل أنا بقول للكلاينتس احنا دورنا ان احنا نديك اوبشنز وانت تختار.
1: نعم.
2: اخر القرار ليك، بس يكون ان انسان هي واعيه، درجه الوعي عندها اعلى، فبالعكس ده قرار صحيح جدا عشان تقدر تربي.
1: نعم.
2: جيل صحيح وتنشئه صحيحه، والاحسن انا تفضل في علاقه كويسه مع الطرف الاخر عشان الاثنين بيربوا.
1: نعم.
2: يعني في كتير مثلا بيحصل طلاق او انفصال، فالست بتنتقم او العيله بتنتقم.
1: صحيح.
2: من طرفين، فاللي في الآخر اللي بيدفع ثمن في كل ده هم الولاد.
1: الولاد. فأحيان العلاقة لما بتكون بينفصلوا عن بعضهم، يمكن الأولاد بيعيشوا بحالة نفسية جيدة وسليمة على أنه يدلوا قاعدين ببيت في عنف وعم يشوفوا هالشيء قدامهم.
2: طبعاً.
1: قد يأثر عليهم.
2: طبعاً دايماً نحن بنقول يعني الإنسان ده كل اللي حياتك كلها بتتعلم من الولد لما بيتولد لغاية 5 سنين، ده تنشئتك، ده أفكارك، يعني طبيعة
1: عم يتشرب هالشيء منه
2: من 5 ل 14، هو ده كل معرفتك وخبرتك. تخيلي مثلاً طفل عايش من طفولته لغاية 14 ما يبقى adolescent في حاجة مش سوية، إزاي الإنسان ده هيبقى سوي في حياته؟ لا يمكن طبعا.
1: نعم.
2: لا يمكن.
1: هل ممكن أنه تكون أحيانا المرأة إذا كانت طالعة من بيت في عنف وراحت عند الزوج تفكر أنه هيدا شيء عادي؟
2: أغلب الأوقات، لأن الإنسان لما بيشوف حاجة بيبتدي normalize، بيبقى يحس أنها طبيعية. أوكي ده إحنا بس حتى لما بنربي طفل، لو في مثلا أمهات بتضرب فالطفل يروح المدرسة يضرب صحابه لأن فاكر أن ده الطريقة عشان أخد اللي أنا عايزه. فده اللي هو تعلمه، بالنسبة له دي حاجة طبيعية، فأكيد اللي تربى في جو في عنف بيحس ان ده طبيعي،
1: شيء طبيعي. نعم.
2: وبيبتدي حتى لو هو رفضه، وسبشلي بيحصل عند الرجال اكتر من السيدات، وعارف ان ده غلط بس مش قادر لان ده اللي تعود عليه فطبيعته كده.
1: نعم نعم فكروا هذا الشيء صح. برايك كيف بينعكس العنف الاسري على الاسره ككل، وشو هي ابرز التحديات اللي بتواجهها العائلات المتاثره بالعنف؟
2: بس العنف طبعا بيدمر العلاقات الأسرية، يعني especially لما بيحصل قدام الأطفال. في رجال كتير بتعنف زوجاتهم قدام الولاد وبعدين بينتقل للولاد. فالأسرة دي خلاص ما بتبقاش سوية، التربية مش سوية، الأسرة مدمرة، ما فيش علاقة. فلو اليونت دي مدمرة زي المجتمع حيبقى بيدي أمراض مجتمعية كتير جدا.
1: نعم. يعني حتى بيصيروا أحيانا الأولاد بحاجة لعلاج.
2: طبعا لأنك أصعب تروما هو الشايلدهود تروما، لأنك أنت للأسف الولاد دول ما بيقدروش يعبروا على اللي جواهم، فبيفضل جواكي، فأنت بتكبري والحاجة جوه فما طلعتش، فلما بيكبر بيبقى عنده مشاكل في التعامل، مشاكل في الثقة، مشاكل في كل حاجة، كل تعاملاته، ما عندوش social skills ومش قادر يعبر على اللي جواه، لأن احنا أغلبنا ما تعودناش إن احنا نعمل مثلا reflection ولا meditation ولا نقعد مع بعض نطلع اللي جوانا. احنا ما تعودناش، تعودنا على صبر، تعودنا على استحمل،
1: تحمل.
2: تعودنا نفسي نلغي فكرة الست اللي شمعة تحترق، احنا مش محتاجين حد يحترق، محتاجين خلاص اخترعوا الكهرباء والضوء.
1: نعم، علاقة سليمة 100%.
2: يعني كلنا عايزين ننور.
1: نعم. طيب أنا اللي بستغرب فيه ياسمين أنه لما بيكون الرجل هو ببيت في عنف وبيبقى معنف، هل أنه عطول بينقل هالعنف معه على علاقته الزوجية لما بيتزوج، ولا بيحاول أنه يصلح؟ ليش لما بيتزوج ما بيغير هالشي، بيقول أنا ما بدي يكون هيك، أنا بدي يكون علاقة سليمة؟
2: أوكي. الإنسان اللي بيعيش في عنف ده مش بخطره، تمام؟ هو إنسان مريض نفسياً، هو تعرض لحاجة، في childhood trauma، في مشاكل نفسية كتير، فمش هو قرار إن أنا شفت العنف وأنا ضد العنف فأنا هعمل علاقة مختلفة.
1: مش بإرادته.
2: الناس اللي بتقدر تعمل كده هي الناس اللي دخلت في هيلينج، تعالجت نفسياً. الناس اللي بتتعالج نفسياً بتقدر تعمل كده. الناس اللي ما بتعالجتش وما عبرتش وما طلعتش اللي جواها فبتتعامل باللي هي عرفته. وعشان كده دايماً بننصح البنات دايما لو دخل في علاقة بصي على العيلة. لما تبص على الأسرة كأسرة، علاقة الراجل ده بوالده بوالدته بإخواته بأهله، الأسرة نفسها، علاقة الأب والأم نفسهم هتديكي فكرة. يعني لو الأسرة فيها مشاكل وعدم ترابط، فأكيد أكيد أكيد لو الراجل ده ما دخلش في هيلينج وما طلعش اللي جواه،
1: أكيد
2: تروما، تشايلدهود تروما لسه جواه.
1: طيب ياسمين، شو هو مدى أهمية توعية الناس حول قضية العنف الأسري للحد من انتشاره، وشو هي بعض الطرق أو البرامج الفعالة لتحقيق هالشي؟
2: التوعية حاجة مهمة جدا. مرات بنحب نخفي الحاجات وما نتكلمش عليها، بتبقى تابو أو بتبقى الإنسان مش عايز يتكلم عن اللي بيحصل في المجتمع.
1: I think
2: يعني إحنا خلاص دلوقتي لازم نتكلم لأن المشكلة بتكبر، دي حاجة. فإحنا بنعمل برامج توعية، إزاي الإنسان يختار شريك الحياة، يعني إيه اختيار شريك الحياة، إزاي إنسان يبني علاقة مع نفسه الأول قبل ما يختار شريك الحياة، كل ده يعني بتبقى groups أو workshops بنعملها مع الcommunities بتوعنا. بس كمان لازم نفهم حاجة يعني مهمة جدا، إنه السبب الرئيسي في العنف الأسري واللي احنا ما بنتكلمش عليه

0: بيقولك أنا لازم أربيها، بعاقبها على حاجات ما عملتهاش، يعني ما نجحتش إنها تعمل دورها، يعني في دور وهي ما نجحتش فيه فأنا بعاقبها. أو بيقولك مثلا ده مش عنف، يعني يكون إنه هو بيسيطر، يعني لما بيبقاش في عنف جسدي هما مش شايفينه أصلا إنه ده مش عنف. ففكرة إن إحنا نروح للمدارس ونعلم الشباب، لأن صعب جدا إحنا نغير إنسان خلاص أدلت كبير وناضج، بس ممكن نتعامل مع الأجيال الناشئة، ممكن نعلمهم يعني إيه علاقة صحية، يعني إيه تبني boundaries، يعني حدود لنفسك، يعني إيه تعرف نفسك وتعرف علاقتك بنفسك، أنت عايز إيه من العلاقة دي. يعني إحنا مش بنتجوز عشان نجيب ولاد أو عشان أحبيت الشخص ده، أو فكرة إنه سندريلا والفيري تيلز، يعني خلاص لقيت البرنس تشارمينج فده هدف النهائي ودي النهاية. دي مش النهاية، الزواج هو بداية. It's a journey، يعني مشوار هنمشي مع بعض، وإنسان مختلف تماما، بطباع مختلفة تماما، بتنشئة مختلفة تماما. فلو إنسان داخل العلاقة دي ومش عارف هو عايز إيه وفاكر إنه ممكن يغير تاني، أو عنده expectations، توقعات من التاني، وطبعا لما التوقعات دي ما بتحصلش فالإنسان بتحصل له خيبة أمل وتبتدي المشاكل من هناك.
1: نعم، مع أنه هيدي أحيانا العلاقة المطلوبة قبل ما تتزوج البنت، هيدا دور الأم كمان أنه توعيها وتقلها أنه شو هي العلاقة بدها تكون.
0: بصي احنا عشان نبقى صراحة مع بعض، يعني للأسف أنا بقولها دايما،
1: فقدنا هالشي؟
0: مش فقدناه، بس احنا أصلا ما تربيناش بطريقة صحيحة. يعني إحنا كمجتمعات يعني معلمناش الإنسان يعرف نفسه مثلاً، معلمناش البنت تبقى قوية بنفسها. يعني في كتير كتير كتير بيحصل إن البنت تبقى عايزة تعمل حاجة فالأم تقولها لما تكبري، لما تتجوزي، لما فالبنت يعني بني عالم أحلام إن أنا هروح بيت زوجي والدنيا هتبقى حلوة وردية،
1: حيجي يخدني على حصان الأبيض.
0: بالضبط كده، بيحصل خيبة أمل فبتتجوز، بتحصل مشاكل، أو سواء خيانات سواء عنف سواء اللي بيحصل، فبتبتدي تربي البنت بطريقة مختلفة وبالconcept strong independent woman. إحنا لا عايزين strong independent ولا عايزين fully independent، عايزين حاجة في النص توازن. يعني بنتي يبقى لها كيانها وحياتها، بس في نفس الوقت تبقى زوجة وجميلة. I think هو ده يعني أساس الأسرة السوية الصحيحة. حلو، عارفة إيه أصعب حاجة في الدنيا دي؟ لما الإنسان بيعيش من غير شخصية.
1: بيبقى
0: عايز يمثل طول الوقت. تخيل لما تبقي في علاقة مع زوج أو زوجة، سواء الراجل سواء الست، وانت مش قادر تبقى نفسك، مش قادر تعبر عن رأيك، مش قادر تقول انت حاسس بإيه، فعلى طول لابس ماسك في البيت، ده مش بيت، مش راحة، فصعب جدا. حلو ان احنا نبني شخصية الإنسان سواء بنت سواء راجل، لان انا دايما بقول هي مش البنت او الراجل، احنا في الاخر
1: بشر. طيب ياسمين، هل بتأثر نشأة الإنسان وتربيته بطفولته على احتمالية تأثره بالعنف الأسري لاحقا، سواء كان ضحية أو كمرتكب للعنف؟
0: طبعا التنشئة هي كل حاجة.
1: نعم،
0: العيلة هي أول socialization، يعني البروغرامينج اللي بيحصل لنا بيحصل through the parents والعيلة، بعد كده المدرسة، بعد كده الميديا. الميديا بتلعب دور كبير جدا، أفلامنا كتير، مسلسلاتنا، وبعدين الreligious entities يعني الدين،
1: توعية.
0: طبعا توعية، كل ده بيلعب دور، يعني فهو ده اللي بيخلي الإنسان يتصرف إزاي أو يفهم إزاي.
1: نعم، ما نحن عطول كمان عبر الأثير نحكي بهالأمور، أنه لما بيكون الرجل والمرأة متعلمين الشرع فبيمشوا بالشرع، فإن شاء الله تعالى بتكون علاقة سليمة.
0: بصي أكيد طبعا، أكيد على أساس فهمك الصحيح للدين، لأن مرات للأسف الدين بيستغل بطريقة غلط، ممارسات مش صحيحة especially بين الراجل والست. فحلو جدا احنا نعمل توعية، نرجع للدين الصحيح، ناخد examples مثلا من الرسول عليه الصلاة والسلام وزي كان بيتعامل مع زوجاته، ناخد أمثلة من قصص في التاريخ وقصص حلوة اللي بتبين حقيقة التعاملات. الدين جميل والحياة حلوة، إزاي بنشوفها، من أنه زاوية بنشوفها، هو ده اللي بيهم.
1: نعم، يعني حتى السيدة عائشة عندما سئلت عن خلق الرسول فقالت كان خلقه القرآن.
0: صحيح، فياريت تبقى في توعية دينية. نعم، أو تنشئة. نعم، دينية صحيحة. نعم، لله
1: أكيد إن شاء الله. هل بتلعب الثقة بالنفس دور بهيدا الموضوع؟ بمعنى هل قلة الثقة بالنفس قد تجعل الشخص أكثر عرضة للعنف؟ وكيف بيأثر التعرض للعنف على ثقة الضحية نفسها؟
0: سؤال جميل جدا، يعني السؤال ده ما حدش سأله قبل كده. بصي دايما بيقولك العنف الأسري بيحصل في كل الطبقات المجتمعية، بس أنا ما شفتش في حياتي واحدة جاية تمام ضحية لعنف أسري لما تبقى empowered، يعني عارفة نفسها وقوية وواثقة من نفسها، ما شفتهاش في حياتي. اشتغلت في الموضوع ده في مصر، هنا في المغرب، في حتت كتير.

0: العالم وانا في دبي وانا لما جيت استراليا مفيش. لان الانسان مش هقول ست او سيده او راجل، الانسان لما يعرف نفسه وبيبقى واثق في نفسه وامباور، عارف قيمه نفسه، لا يمكن يقبل بممارسات. فحصل عنف يس ممكن يحصل مره، لان انت مش متوقع الطرف الثاني هيعمل ايه، بس هيوقفه عند حده، هيعمل حاجه يعني يطلع نفسه من السيتويشن كلها. ففعلا يعني حلو جدا ان احنا نقوي بناتنا ونعلمهم تعليم صحيح، تعرف قيمه نفسها. لان الانسان لما يبقى امباورد عنده مش بس ثقه، عارف قيمه نفسك انت. نعم. مين انت، عايز ايه من نعم. الحياه دي. لكن مثلا لما بروح واكلم الستات مثلا دايما اقول لهم عرف نفسك انت مين، قولي انا مثلا ليلى، انا مريم، انا ام، انا بتعرفني مثلا بالمهنه اللي بتمارسها. اقول لهم لا، انت جواكي ايه، انت مين. فلما نعرف نفسنا ونحط لنفسنا حدود ونبقى في قيمه أقوياء. نفسنا نعرف نوقف الحاجات دي.
1: اكيد. طيب ما مدى اهميه دعم العائله والاصدقاء للاشخاص اللي عم يمروا بتجربه عنف اسري، وكيف فيهم يساعدوا بطريقه صحيحه؟ اكيد
0: طبعا دور مهم جدا جدا جدا، لان الانسان لما احنا قلنا قبل كده، الانسان لما بيتعرض لعنف اسري بيفقد نفسه، بيبقى كانه عنده حاله نفسيه mental health. فانت محتاجه دعم الاسره. للاسف كتير اللي بيحصل هو العكس، الاسره هي اللي بتحط ضغط على الشخص انه طب ارجع للعلاقه، طب معلش. طب بنشوفها مش بس في المجتمع العربي، في كل المجتمعات التانية. فالاسره بدل ما تاخد موقف يعني مسنده وتاخد موقف
1: وتوعي
0: تقوي الانسان وتوعي، أو لو بتشوف حاجة بتشوف red flags يعني في علامات بتبين العلاقة دي غلط. فإحنا مش هنخلي الإنسان ياخد قرار غير اللي هو عايزه، but at least نكلم الإنسان، بص أنا شايفة في حاجات غلط، أنا شايفة، طب خد وقتك وفكر. أسرة لها دور مهم جدا جدا جدا، المدرسة لها دور مهم جدا، المجتمع كله. العنف الأسري مش حاجة هتتحل بكيس مانجمنت أو سيرفيسز أو كوميونيتي ليدرز، محتاجة شوية من كل الناس تشتغل مع بعض، لأن دي آفة مجتمعية. يعني الفكرة مش أنا مش عايز بنتي تبقى مطلقة، أنا مش عايز أشوف بنتي لوحدها، لا، أنا عايز أشوف بنتي سعيدة، نغير كلامنا.
1: نعم.
0: أنا عايز أشوف بنتي قوية، أم صالحة لأولادها، بتعرف تنشئ جيل.
1: نعم.
0: صحيح.
1: نعم.
0: فالدعم الأسري طبعا توعية مهمة جدا جدا.
1: أحيانا قد يكون بالعكس، مثلا مجرد ما تزوجت البنت قد يقول لها الأب أوعي يقرب عليك أو يقول لك كلمة، ترجعي بعده محلك محفوظ، مش بيحاولوا أنه إصلاح الشيء.
0: لا بصي، يعني كل حاجة بتزيد عن حدها بتبقى غلط، يعني لازم نبقى في توازن. حلوة قوي أنه البنت يعني لما بتروح بتكوزها الأب يقول لها ده بيتك وبيتك مفتوح لك، فهي بتحس أنه في سند، في ورايا حيطة، حد سندني، حاجة حلوة جدا. لأتفه سبب حترجع، لا نقعد معها، يعني يكون احنا في الاخر ما انت يومنشند كل الحاجات اللي في ديننا الجميله، في عدل، في حق، فنحفظ الحقوق.
1: أكيد.
0: فلما اقعد مع بنتي وفاهمها ولا، طب دايما بنقول برضو مشاكل الزوج والزوجه يتحلوا بين الزوج والزوجه، ما فيش داعي ندخل الاسر.
1: نعم.
0: كل ما بندخل الاسر مشكله بتكبر.
1: نعم.
0: فالاحسن انهم يحلوها مع بعض، والتوعيه طبعا حاجه مهمه جدا.
1: طيب شو هي بعض الاساليب الفعاله اللي يمكن تساعد على الوقايه من العنف الاسري قبل ما يصير؟
0: يعني الأم لها دور مهم جدا جدا جدا، حاجة مهمة جدا إنه الراجل ياخد قوته من الأم. وممكن نلاحظ دي في المجتمع، الراجل حياته بتتغير لما والدته بتتوفى، والبنت العكس.
1: نعم.
0: البنت بتتغير لما سندها أو الأب بيحصل له حاجة، فالراجل بياخد قوته من والدته. لما الراجل يشوف أم قوية وواقفة وفعالة في المجتمع، ده بيديه قوة، بيدي وبيفهم إن المرأة دي حاجة مهمة جدا. إحنا ماشيين مع بعض، إحنا مكملين مش وردة مع بعض، مش هي ماشية ورايا، ليه تبقى وراي؟ يعني ليه ما ينفعش تبقى جنبه وتبقى هي عظيمة هي كمان؟ نبقى جنب بعض، نمشي مشوارنا مع بعض، نساند بعض، أخد منك وتاخد مني، وإنت تكبر وأنا أكبر. فلازم نشوف الإكزامبلز دي في الأسرة، في العيلة، أب بيساند، أب بيسأل حصل إيه لكلمة شكرا ولو سمحتي وتسلم إيدك، والحاجات الحلوة دي اللي إحنا تربينا عليها، تكست مسج الصبح وحشتيني، إنتي جميلة، كلام ده حلوة، يعني الكلمة الطيبة صدق.
1: نعم.
0: صح، حلوه جدا.
1: نعم.
0: وبتعمل مفعول سحري قوي قوي.
1: نعم. ما في احيان قد يجيكم حالي انه الرجل هو المعنف مثلا؟
0: بيحصل طبعا كتير. خليني اقول حاجه، في المجتمع العربي ما بيبقاش عنف جسدي بس عنف لفظي زي ما انت قلتي، فيس في بيحصل كتير في المجتمع الاسترالي، في عنف جسدي من ستات قويه او مستقويه، ف فطبعا ده بيحصل. الرجالة للأسف ما بيقولوش كتير، بس في طرق احنا ممكن نعلمها للمقبلين على الزواج أو على العلاقات، في ازاي ان هم يريزولف الكونفليكت لما بيحصل اختلاف، يحصل مشكلة نحل مشاكلنا ازاي، نتكلم ازاي. واحدة مثلا زوجة في البيت وجوزها راجع من الشغل تعبان مثلا، وهي عارفة مثلا الترافيك والشغل والتعب وضغط اليوم، أول ما يفتح الباب تبتدي هي مشاكل،
1: أولادك عملوا وصار معنا هيك وجت الدفعات
0: ومش عارفة إيه. وستات كتير بتعمل كده، طب ليه؟ طب ليه ما اختارش وقت مناسب عشان نتكلم؟ دي حاجة. الحاجة التانية مثلا الستات عندهم ميموري جامدة يعني، فتطلع له من القديم ومن الجديد، عندها فايلات بتوع CIA يعني انت فاكر لما قلت كده، انت فاكر لما عملت، والراجل يعني ما عندوش الديتيلز دول في دماغه فما يفتكرش. حاجة دايما بقولها لما بعمل healthy relationships، بقول لما تيجي تتكلم يعني حصل خلاف بيني وبينك مثلا، لو انا ابتديت بكلامي you did، انت وانت وانت
1: على طول
0: وانت
1: هي او هو
0: على طول لوم، على طول انت هتعملي ايه، هتدافعي عن نفسك، انا هزود الجرعه وحل، لا انت قلتي، فهتبتدي تاتاك مي. فالافضل ان انا دايما في طريقه حلوه بنعلمها، اتكلم على your emotions، لان دايما بقول يعني مشاعرك ما بتكذبش. لما تقولي انا زعلت، يبقى انت فعلا زعلانه، انا خفت، يبقى انت فعلا خايفه، انا حزنت حزينة، فقولي أنا زعلت الصبح لما أنت مشيت وما قلتي ليش، أو ما عملتش لما الصبح طلبت منك تعمل كذا وأنت مشيت وما قلتي ليش. فالراجل على طول حيفكر فيها، لأنه مخهم عقلاني غير إحنا مخنا emotional شوي، يقول لك لا بس أنا ما كانش قصدي، أنا والله نسيت، الموضوع خلص. لكن لو أنا جيت قلت له مثلا أنت الصبح قلت لك كده وما عملتش، وأنت دايما ما بتعملش، أنت إنسان أناني، وأنت وأنت وأنت وأنت وأنت، وفاكر لما أنت طلبت مني، وأنا خلاص طلعت خناقة. فحاجات بسيطة ممكن تحل الخلافات الزوجية
1: أكيد.
0: دول.
1: فعطول أنا كمان بحب هالشغلة إنه بدل ما المشاكل تتراكم وتكبر ما يقعد فيهم يحلوها، فالمشكلة أول ما بتبلش منحلها مشكلة مشكلة، ما بتكبر، بتقعد في عصبية. أو إذا كانوا معصبين من بعضهم لما يروقوا بيحكوا بالأمر بيرحل كل شيء،
0: كل الانرجي دي اللي في الغضب، اقعد شويه، اتمشى شويه، اشرب
1: يروح يتوضى، يغسل بالماء،
0: يعني اي تصرف يتوضى يصلي، ده احسن حاجه. بس لو حتى مش قادر بس يغير مكان ويقوم، بيغير المود بتاعك وتقدري تتكلمي. وكمان لما بنتكلم بلاش خليها شخصيه، فمثلا حصل موقف اوكي، ما بتديش انت وانت عشان انت اناني وانت مفكرش في نفسك، فكده انا هاجمتك انت كشخص، ما هاجمتش الوضع. ممكن اقول الوضع ده زعلني، الوضع ده ما كانش صحيح، فبكلمنا على situation بدل ما كلمنا على أشخاص. في حاجات بسيطة جدا بتخلي الدنيا جميلة وبسيطة.
1: أكيد أكيد، وعلاقة سليمة
0: وحلوة
1: كتير. نعم. طيب ياسمين، لو شخص كان بده يقدم بلاغ عن حالة عنف بيعرف فيها بس ما بده تنعرف هويته، بيقدر يعمل هيك، وشو الإجراءات اللي هي متوفرة له؟
0: أوكي، حدي إكزامبل، أنا مثلا جاري بيحصل عنف وأنا سامعة الصريخ، يعني بيحصل دلوقتي، أنا ممكن أبلغ ومش مضطرة أقول اسمي، ممكن أدي بس العنوان وعادي، والبوليس هيجوا ويحلوا الموضوع. المشكلة فين بقى؟ المشكلة لما بيبقاش جسدي، يعني حد مثلا جي وحكي لي أنا في عنف، في سيطرة، في استغلال للمال، في حاجات تانية ما فيهاش إيفيدنس. فحتى لو أنا بلغت وحتى لو مثلا استدعوهم مش هيحصل حاجة، فالبلاغ لازم يجي من الشخص المعنف. لأن لما يجي شخص معنف ممكن ياخدوا statement بتاعه ويكلموا الطرف التاني. الحالة الوحيدة اللي ممكن تبلغي لو بيحصل ساعتها، مرات مثلا بيجي لنا ناس ضحايا عنف بتديهم options، أنا ممكن نبلغ، ممكن أروح معك، وهما مش عايزين يبلغوا، لأن لما بتبلغي خلاص الموضوع خلاص، بيبقى فيه تبعيات، حياتك بتتغير تماما.
1: نعم.
0: الضغط ده مش دايما حلو على الشخص. من الأحسن مثلا نعمل زي ما قلت لك safety plan، يعني ديوم يعني تيبس صغيرة، يحضر نفسه، يبتدي يشوف options، يعرف إيه اللي موجود في الخدمات اللي موجودة عشان يقدر يبتدي حياة. وعايز أقول حاجة، في app دلوقتي عملوها البوليس اسمها Empower Me، لأن زمان ما كنا بنروح مع ضحايا العنف للبوليس عشان يعملوا statement ما بتبقاش فيه evidence، فخلاص ما فيش حاجة. فالEmpower Me دي، فكل ما يحصل حاجة ممكن يحطوها على الأب، يكتبوا زي ما بيبقى عندك مذكرة، أو حتى ممكن يعمل مذكرة، مش عارف يستعمل الأب، يكتب مذكرة يعني في اليوم ده التاريخ ده حصل كذا كذا. فدي لما بتروح للبوليس، البوليس بياخدوا بيها وتثبتي بيها العنف. بس لازم نوعيهم إنه لو الراجل بياخد التليفون فلازم نبقى عارفين لما مثلا لو حعمل مذكره حكتب بلاش التليفون او احط كود للتليفون او ميك شور ان انا يعني مش واضحه مش باينه. حتى لما اعمل امباور مي اب يعني لازم احمي نفسي، ما يبقاش مثلا الزوج ممكن في اي وقت يروح مطلعه وشايف كل الايفيدنس، تبقى مشكله.
1: نعم. طيب ياسمين، شو اللي بيخلي الزوجه انه تسكت وتدلع اعطيه؟
0: لما بتبقاش فاهمة اللي بيحصل، لما بتبقى زي ما قلنا داخلة في جوة دائرة العنف وبتبرر له، بياخد وقت مع السيدات غالبا. فشل العلاقة حاجة كبيرة، محدش بيحب انه يفشل او يبان انه فشل في علاقة قدام الأسرة قدام المجتمع، واحنا عندنا في مجتمعنا مقارنات كتير جدا جدا.
1: نعم.
0: فهي بتبقى مش عايزة تبانها فاشلة، عارفة انها ما تقدرش تبقى يعني dependent، يعني هو بيعمل كل حاجة وما بتعرفش تعول نفسها، ما بتعرفش تعمل اي حاجة. فاسباب كتير بيخلوهم، او زي ما احنا قلنا بتحبوا.
1: حتى احيان قد يكون الزوج مهددة، قد يهددها بالقتل.
0: كتير بيحصل كتير للأسف.
1: فهي بتخاف كتير. بتفكر بقى برا ما في مساعدات وبيقدر يطالة وين ما راحت.
0: عشان كده احنا بنتكلم مرات بيقولنا دايما بنقول لهم it's confidential، يعني ما فيش حاجة حتطلع برا. تعالي بس تكلمي، ما بندخلش البوليس ما بندخلش اي حد، بنكلمهم بنقول لهم بنديهم اوبشنز، دي حلول ممكن تعمليها. لما بيبقى فيه طبعا ثريت بالاسلحه او حاجه بتبقى او اقتلك او حاجه، بتبقى حاجه كبيره. فبنتكلم مرات بيبقى اقل انا هاخد الولاد، مرات بيفهمهم السيستم غلط. فالناس بتخلط كتير ما بين دوميستيك فايلنس وتشايلد بروتكشن، دول الاثنين ما لهمش علاقه ببعض.
1: اخت ياسمين شكرا جزيلا لك على حضورك ومشاركتك القيمه، وبتمنى تكون هالمعلومات ساعدت مستمعينا على فهم اعمق لهيدي القضية الحساسة، وعلى إدراك أهمية التوعية والدعم والتواصل الإنساني بمواجهة ظاهرة العنف الأسري.
0: شكرا جزيلا على الاستضافة، أنا استمتعت بالحديث وفرصة سعيدة جدا.
1: ونحن استمتعنا كتير، وإن شاء الله تعالى هيكون لنا لقاءات تانية
0: إن شاء الله.
2: Did you enjoy the program? Do you wish we spoke about something different? Let us know your feedback. Send through your thoughts on our WhatsApp at 0410-830-930. And together, we can make our station great.

0: إخوة الإيمان، لم يبق من وقت صلاة العشاء إلا القليل، فمن لم يؤدها فليبادر إليها. Dear listeners, the Isha prayer time is ending very soon. Let the one who didn't pray yet to do so immediately.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الفجر. It's now time for Fajr Adhan.
2: الله أكبر.

والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته وشفاعته.

0: عليه جلال يرعب الأجد بأسه وثوب من التقوى بنور كماله.
1: الله الله الله يا حبيبي.
0: عليه جلال

الرعب أزد بأسه وثوب من التقوى بنور كماله نبي تقي هاشمي مهذب فيا ليتني أحظى بطيف خيال.

خلق مثلك لا يا با والله نورك في الكون لا لا والذي خلق الجمال بصورة ما مثل محمدا صورة وجمالا

0: نبقى الآن وإياكم مستمعين الكرام مع محاضرة دينية لفضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. معنى هذه الآية أن كل لفظ، كل قول تتلفظ به، سواء كنت جادا أو مازحا أو غاضبا، فإن هذا يسجل إما لك وإما عليك. وكل الله تعالى ملكين، أحدهما يقال له رقيب والآخر يقال له عتيد، موكلان بكتابة أعمال وأقوال الإنسان. والله ربنا تعالى يطلع الملكين على ما في قلبك فيسجلان، فإن كان خيرا فلك وإلا فعليك. هذه الآية: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. جاء لفظ قول نكرة من غير آل التعريف، من قول، مش القول، من قول، معناه تفيد كل قول، كل كلام. لو كان كلام مباح، لو قلت لصاحبك ادخل إلى البيت، كيف حالك، افتح الباب، أغلق النافذة، هذا يقال له كلام مباح، ليس بمعصية هذا الشيء، ومع ذلك يسجل. لكن بعد فترة يمحى هذا الكلام المباح ويثبت في صحيفة عملك الكلام الحسن الذي فيه ثواب، أو الكلام السيء. الكلام السيء أيضا يثبت في صحيفة أعمالك، يسجل. العاقل إذا تفكر في معنى هذه الآية يقول في نفسه: إن كان كل كلام أتلفظ به مسجل إما لي وإما علي، فينبغي مني أن أفكر فيما أقول قبل أن أتكلم. إن كان خيرا بادرت وأسرعت، وإن كان شرا ألجمت لساني عن هذا. هذا كلام العقلاء، بفكر قبل ما يتكلم، ويكون طويل الصمت، قليل الكلام إلا من خير. هذه علامة الصلاح في الإنسان، أنه لا يتكلم إلا فيما يعنيه في الخير. بعض الناس اليوم لسانهم يطلقونه في كل ما يشتهون قوله، لسانهم كل ما يشتهونه يتلفظون به. حتى إذا وجدوا إنسانا صموتا، شافوا واحد إنسان صموت ما بيتكلم إلا بالخير، ساكت، شو بقولوا عنه؟ بقولوا هذا مجنون، لو بيعرف يحكي كان حكي، أحمق هذا. هذا علامة الجهل والعياذ بالله تعالى. فالحاصل أن هناك أمورا حرمها الله تعالى على ألسنتنا، هذه المعاصي والمحرمات التي نهانا الله تعالى عنها يجب أن نبتعد عنها. فإذا في الأول علينا أن نعرف ما هي هذه المحرمات التي حرم الله على اللسان حتى

0: نبتعد عنها، لأن أكثر معاصي الإنسان من اللسان، وأكثر ما يدخل الناس النار اللسان. فإذا علينا أن نجتنب هذه المعاصي التي حرم الله على اللسان. ومن معاصي اللسان الغيبة. الغيبة هي ذكرك أخاك المسلم بما يكرهه مما في خلفه. الغيبة التي حرم الله هي أن تذكر أخاك المسلم في خلفه، في غيبته، بغير حضوره، بشيء هو فيه لكن يكره لو سمعه، لا يرضى، يكره، من غير سبب شرعي، يقال لها غيبة محرمة نهى الله عنها. وهذه الغيبة سبب لتفكيك الأسرة والمجتمع، وكثير من الناس بتوليوا بها. قليل، نادر نادر نادر نادر من الناس من يسلم منها. الله تعالى ابتلى بها كثيرا من الناس. الغيبة التي نهى الله عنها هي ذكرك أخاك المسلم بما فيه في خلفه بما يكره من غير سبب شرعي، كأن يقول عن أخيه فلان قصير، هو فعلا ليس بطويل، لكن لو سمع أن تقول عنه قصير لا يرضى. فلان أحول، فلان تحكمه زوجته، ونحو ذلك من العبارات اللي كثير من الناس بيرددوها. هذا سيء الأخلاق، قليل الأدب، من نضيف. هو بيكون ما بيراعي أمر النظافة، لكن ما بيريدك تحكي عنه هالحكي هذا. انتبهنا عليه كيف؟ من غير سبب شرعي، يقال لها غيبة محرمة. وإن كان المغتاب شخص يغتاب شخصا من الصالحين فالمعصية تكون كبيرة. إن كنت تتكلم بالغيبة عن إنسان من الصالحين فهذا ذنب من الكبائر. أما الأمور الستة التي تباح فيها الغيبة، لذلك قيد العلماء لفظ تحريم الغيبة بغير سبب شرعي. هذا القيد، ذكرك أخاك المسلم بما فيه بما يكره في خلفه من غير سبب شرعي. شو هو السبب الشرعي الذي يبيح لك الغيبة في أمور تباح فيها الغيبة؟ هي ستة أمور. كم أمر هي؟ ستة. الإنسان بده يكون دقيق، بده يكون متمكن في الشرع لحتى يعرف يؤدي هذه الأمور الستة حتى لا يقع في الغيبة التي حرم الله. لأنه في ناس على فشة خلقهم ولشفاء غيظهم، وإذا غضبوا أو عند المزح بيتكلموا بالغيبة التي نهى الله عنها، وإذا ما قيل لهم اتق الله لا تغتب أخاك المسلم يقول أنا ماني خايفة منه، بقول أبوجه، ولا بقول أبوجه بتصير حلال، لا تكون حلالا، لأنه فيها أيضا إيذاء لهذا المسلم، تبقى حراما، يبقى الأمر حراما. فإذا لابد أن نعرف هذه الأمور الستة مع شرح ولو موجز، حتى نعرف ما هي الغيبة التي نهى الله عنها ومتى تباح فيها الغيبة. الأمور الستة التي تباح فيها الغيبة جمعها بعض العلماء ببيت من الشعر، نظم بيتا قال تظلم واستعن واستفتح الزر وعرف واذكرا فسق المجاهر. تظلم معناه تشكو أمرك إلى قاض أو حاكم، تقول لهذا الحاكم فلان ظلمني خذ لي حقي منه، هذه لا تكون غيبة محرمة، هذا يقال له تظلم، معناه تشكو عند القاضي أن فلانا ظلمك ليأخذ القاضي حقك من ذاك الظالم. تظلم واستعن واستفتح الزر. واستعن من باب الاستعانة. ما معنى من باب الاستعانة؟ رأيت من زيد معصية ولو كلمته لا يقبل منك النصيحة. يا زيد لا تفعل هذا، اتق الله، منك لا يقبل. لكن لو كلمت عمرا فإن زيدا يقبل من عمر، تذهب إلى عمر، يا عمر أنا رأيت من زيد هذه المعصية، أستعين بك حتى ترد زيدا إلى الطاعة، بنية أن ترجع زيدا إلى الطاعة. هذا يجوز، ليس بنية التهشيم. بعض الناس بنية التهشيم والفرح بأن أخاه وقع فيما وقع فيه من الحرام بيذهب عند الآخرين، شفت شو عمل هداك، عمل هيك هيك هيك من الحرام، ليس بنية أن يرده إلى الطاعة، بنية التهشيم، هذا حرام لا يجوز. أما بنية أن يرده إلى الطاعة أجازه علماء الإسلام. تظلم واستعن واستفتي، معناه عندك أمر، أسئلة تحتاج فيها إلى فتاوى، فتستفتي أهل العلم الثقات الذين يخافون الله تعالى، ليس الذين يفتون بغير علم، إنما تسأل شخصا يفتيك فيما أنزل الله يخاف الفتوى بغير علم، تقول له أبي ظلمني، أبي فعل معي كذا وكذا، فلان فعل معي كذا وكذا، ماذا أفعل؟ ما الحكم؟ للاستفتاء وليس للتهشيم، هذا جائز. حذر، تحذر من أشخاص يستحقون التحذير في الإسلام، تحذيرك منهم ذكرك إياهم في خلفهم بما يكرهون لتحذر الناس من شرهم لا يكون غيبة محرمة، لا يكون هذا الأمر غيبة محرمة، كأن تحذر من التاجر الغشاش، شخص يتعاطى التجارة لكنه يغش فيها، يغش في البضائع، تنصحه إذا لم يقبل تحذر الناس منه، تقول للناس لا تذهب إلى هذا التاجر، هذا غشاش، الرسول يقول من غشنا فليس منا. تحذر من العامل الخائن، أنت تعمل في دكان في شركة فرأيت العامل يخون صاحب العمل، لا يؤدي العمل الذي هو مطلوب منه ومع ذلك يتقاضى الأجرة كاملة، إذا لم يقبل منك النصيحة حتى يؤدي وظيفته كما هو طلب منه، تقول لصاحب العمل هذا لا يسمى قطع رزق، ما بنسمي قطع رزق، قطعت له برزقه، هذه نصيحة واجبة. كذلك الذي يغش الناس في الدين، يتصدر باسم التدريس الديني ويفتي الناس بغير ما أنزل الله، يحرم الحلال ويحل الحرام، هذا تحذر الناس منه، تقول يا ناس لا تذهبوا إلى فلان، اذهبوا إلى الآخرين، اذهبوا إلى علماء أهل السنة والجماعة، لا تذهبوا إلى فلان ممن يغش الناس في الدين. التحذير ممن يغش الناس في الدين واجب، لا يسمى في الإسلام فرقة بين المسلمين، لا يسمى غيرة وحسد من المشايخ، لا يسمى غيبة محرمة، هذه نصيحة واجبة، لأن ذاك يحرف في الدين، فمن اعتقد ما قال يجره إلى النار، لذلك بتحذر الناس منه، ما تروح لعنده عم يعلم غلط، هذه منا غيرة منا حسد منا خلاف شخصي وخلاف دنيوي على كراسي ومناصب، هذا أمر يتعلق بالدين، حفاظا على دينك وعقيدتك ودفاعا عن دين الرسول عليه السلام، بيقوم العالم الدين الذي يخاف الله فيحذر من الغشاش في الدين، يقول لا تذهب إلى الشيخ فلان هذا غشاش، وهذا ما فعله السلف الصالح، هذا عليه الصحابة الكرام، وهذا ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول الرواية عن حرام حرام، كان فيما مضى رجل يروي الحديث ويكذب يسمى حرام بن عثمان. الإمام الشافعي ذكره بالاسم، قال الرواية عن حرام حرام، حذر الناس منه. هذا لا يكون غيبة محرمة، لأن ذاك غش في الدين، فالتحذير من الغشش في الدين أمر واجب في الإسلام، أمر به شرعنا الحنيف حفاظا على الدين، دفاعا عن الإسلام، وحفظا لعقيدة الناس. لذلك العلماء، علماء المسلمين، يحذرون الناس من الغشاشين. إذا علم أن فلانا من المشايخ يخطئ في الدين، يحرف في الفتاوى، ينصحه، إذا لم يقبل وتعدى شره إلى الآخرين يعلن: يا مسلمين لا تذهبوا إلى فلان، نحن سمعنا منه يقول كذا وكذا، وهذا خلاف الإسلام، خلاف ما عليه علماء الإسلام، لا تذهبوا إليه، من باب الدفاع عن الإسلام وحفظا لعقائدكم، حتى لا تنضروا، لأنكم إن ذهبتم إليه وصدقتموه فيما يقول فإنكم قد عرضتم أنفسكم لنار جهنم. فلذلك العالم الشفوق على دينه يحذر ممن يغش الناس في الدين، فالتحذير من الغشاشين في الدين ليس غيبة محرمة، أمر واجب. ومن يعرف الغشاش في الدين من غيره؟ المتعلم في الدين، المتمكن في الشريعة، يعرف أن هذا يغش الناس في الدين. أما العوام ما بتعرف، العوام لا يميزون، لذلك لا يناط حكم بهم، ولا يتعلق الحكم بهم، ولا لأجلهم يغير الحكم، إنما هم مطلوب منهم أن يتبعوا الشرع، ليس الشرع يتبعهم ونغير الشرع لإرضائهم. تبعنا العوام ما بيعرف، إذا أجل عندك شخص قال لك: هذا الذي بين يدي ذهب يلمع، جواهر مرصعة، أنت لا تدري، بتقول له: إيه مزبوط، هذا شوف أنا شايف ذهب عم يلمع، أنا ما بعرف. لكن لو أجا شخص يفهم في الذهب، بيشتغل جوهرجي، بقول لك: هذا منو ذهب، هذا نحاس مطل ذهب، منو أصلي هذا. من يعرف أن هذا غش في الذهب؟ اللي بيشتغل بالذهب، واللي بيشتغل بالطرش والبوية بيعرف أنه اللي عم يطرش غشاش ولا لا، واللي بيشتغل بالميكانيكي بيعرف هالميكانيكي غشاش ولا لا، اللي بيشتغل بالكهرب بيعرف أنه هالكهربجي غشاش ولا لا، واللي متعلم الدين بيعرف أنه هالشيخ دجال ولا منه دجال. العوام ما بتعرف، فبسبب هالغشاشين بالدين اللي عم يفتوا الناس بغير ما أنزل الله، العوام ضاعوا، قالوا: يا عمي هذا الشيخ كيف عم يحكي هالحكي هذا، ضيعونا هالمشايخ، حيرونا هالمشايخ بسبب وجود غشاشين في الدين. لذلك التحذير منهم أمر واجب شرعا، أمر واجب شرعا. وعرف واذكرا فسق المجاهر، عرف من باب التعريف، رجل بين الناس يعرف بالأعرج، هو أعرج ولا يعرف بينهم إلا بهذا الاسم، لو سميت لهم اسمه الحقيقي لا يعرفونه. من باب التعريف تقول: رأيت الأعرج، ليس من باب التهشيم، من باب التعريف، أنا أعرف عنه هذا الاسم، هذا اللقب، هذا الأعرج، هذا الأعمش، هذا يقال له تعريف، لا يكون في الإسلام حراما. لذلك من بين الرواة من اسمه الأعرج وهو من العلماء المحدثين، ومن اسمه الأعمش وهم أيضا من الرواة المحدثين. واذكرا فسق المجاهر، الذي يجاهر بفسقه، يجهر بالمعصية الكبيرة، يشرب الخمر علنا جهارا، يأكل الربا جهارا، هذا يذكر حتى الناس تحذره ولا تفعل مثله. لا تفعلوا مثل هذا، شارب الخمر جهارا، آكل الربا علانية، حتى الناس لا تفعل مثل فعله. فإذا هذه أمور ستة تباح فيها الغيبة. ومن المعاصي التي حرم الله على اللسان النميمة، وهي نقل القول للإفساد، نقل القول بين اثنين او اكثر. ينقل القول بين اثنين فاكثر للافساد، هذا حرام نهى الله تعالى عنه وهو من الذنوب الكبائر، ويسبب لصاحبه العذاب في القبر، يسبب لصاحبه العذاب في القبر. اما اذا جئت الى شخص واحد فقط قلت له فلان لفلان حكي عليك، هذه اسمها غيبة وليست نميمة. والتحريش من غير نقل قول ولو بين البهائم. التحريش لو بين البهائم هذا حرام. تحريش معناته بيعلق اثنين مع بعضهم، بيعلق اثنين مع بعض. لو ما نقل الكلام من واحد لواحد بشجعهم ضد بعضهم، ايه اضربوا ايه اقتلوا، مين بيغلب التاني نعطيه كذا، بشجعهم على القتال والضرب فيما بينهم ولو بين البهائم، كما يفعل بعض الناس بيحطوا ديكان وبيحرشوا بين الديكان لحتى يعلقوا الديكان ببعضهم، او اثنين من الثيران او من غيره من البهائم بيحركوهم يحرشوا بيناتهم حتى يعلقوا مع بعضهم يقع بينهم المشاكل، هذا يقال له تحريش، حرام لا يجوز. كذلك ومن المعاصي التي نهى الله تعالى عنها الكذب، وهو الكلام بخلاف الواقع. الكذب من معاصي اللسان وما أكثره على ألسنة الناس. الكذب وهو الكلام بخلاف الواقع بخلاف ما يعلم. الكذب هو مما حرم الله تعالى. مثلا بيقول لك أنا كنت امبارح عند الرئيس الفلان الفلاني، هو ما كان هناك، عم يكذب عليك. أنا امبارح عملت هيك هيك هيك هيك، هو ما عمل هيك، عم يكذب. ومن الناس من يتعدى ضررهم إلى جماعة وإلى جماعات فيكون ذنبهم أشد. ومن الناس من يتجرؤون على الكذب على الله والكذب على رسول الله وذنبهم لا شك أشد. فالكذب من معاصي اللسان، ولا يصلح الكذب لا في جد ولا في هزل، حتى في حال المزاح الكذب يكون كذبا، حتى في حال الجد والغضب الكذب كذب. بعض الناس بحال المزح بيكذبوا، بقول لك أنا عم امزح معه، هذا حرام. لا سيما بسموها كذبة أول نيسان، كذبة بيضة، كثير من الناس وقعوا فيها وأفسدوا فيها، وهذا حرام نهى الله تعالى عنهم. حتى في ناس من ارتكابهم لهذه الكذبة المحرمة في أول نيسان بسبب هذا ضروا أناسا كثيرين. نعرف بعض الناس كان عم يمزح مع امرأة كبيرة بالسن، ابنها مسافر خارج لبنان، بأول نيسان اتصل فيها وقال لها ابنك مات، عم يكذب عليها. فالامرأة ماتت، غطى على قلبها وماتت، تحبه لابنها ماتت. هذا الكذب لا يعود بالنفع للمسلمين، هذا كذب نهى الله تعالى عنه. واليمين الكاذبة من معاصي اللسان، يحلف بالله كذبا، بقول لك والله أنا عملت هيك وهيك، بيحلف بالله هو ما عمل هيك، ما فعل هذا الشيء، يحلف بالله كذبا. الحلف بالله كذبا من معاصي اللسان الكبيرة، من المحرمات الكبائر. اليمين الكاذبة، وأشد منها الذي يقول كذبا الله شهيد أني فعلت كذا، الله يعلم أني فعلت كذا، وهو يعرف أنه كاذب، هذا كفر وضلال. مثل بعض الناس بيقول لك الله شهيد أنا اشتريت هذه السيارة $1,000، هو شاريها بأكثر وهو يعلم أنه كاذب. العلماء سموا هذا من الردة والعياذ بالله تعالى. ومن معاصي اللسان التي نهى الله عنها ألفاظ القذف، وهي كثيرة، حاصلها كل كلمة تنسب إنسانا أو واحدا من قرابته إلى الزنا فهي قذف لمن نسب إليه، إما صريحا وإما كناية بنية. القذف ما هو القذف؟ بيتهم أخوه بالزنا، بيقول له يا زاني، أو بيقول له أمك زانية، أو بيقول له يا ابن الزانية، أو الكلام اللي بيستعملوه بعض العوام فيما بينهم بألفاظ بذيئة فيما بينهم فيها نسبة الزنا له للمخاطب أو لأحد قرابته. هذا اسمه قذف وهو ذنب كبير. بيتهم أمه بالزنا أو يا زان يقول له. هذا يقال له لفظ صريح بالقذف. ما بيحتاج تقول له شو قصدت؟ بتحبني أنت ولا عم تتهمني بالزنا؟ لا يسأل، لأنه صريح في نسبة الزنا إلى ذاك الشخص. وكذلك إذا كان اللفظ كناية بنية نسبة الزنا إلى ذاك الشخص يقال له قذف، وهذا حرام. كالذي يقول للشخص يا فاسق، وبنيته يا زاني. يا فاجر، وبنيته أنه أنت زاني. هذا يقال له حرام من الكبائر، لأنه لفظ نوى به نسبة الزنا إلى ذاك الإنسان. هذا يقال له قذف. أما إذا قال له يا فاجر يا فاسق لكن ليس بنيته أنك زان، هذا حرام لكن لا يعد قذفا. ومن المعاصي التي حرم الله تعالى سب الصحابة. سب الصحابة جملة هو كفر وضلال. سب الصحابة جملة كفر وضلال، معناه هذا الذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يقول عن الصحابة هؤلاء خونة جهال غششة، هذا يقال له سب لصحابة النبي جملة. سب جملة هذا كفر، لأن عبرهم جاءنا الإسلام، فسبهم جملة يعود إلى تكذيب الإسلام. لذا عد العلماء سب الصحابة من الردة. أما سب واحد منهم أو اثنين منهم لا يعد كفرا وإن كان حراما. إن كان سب المسلم العادي بغير حق هو ذنب كبير، فسوق وذنب كبير سب المسلم العادي بغير سبب شرعي، ما بالك بسب أحد من الصحابة كأبي بكر رضي الله عنه، وعمر رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، وعلي رضي الله عنه، رضي الله عنهم جميعا. كيف بك بمن سب واحد من هؤلاء الأكابر؟ ماذا يكون؟ هل يسمى بشيخ الإسلام؟ هل يسمى بإمام العلماء وأئمة الهدى؟ هل يسمى بقية السلف الصالح؟ لا يسمى، ولا يقال له المجدد. هذا ابن تيمية لا يستحق هذه الألقاب، لا لفظ المجدد ولا لفظ بقية السلف الصالح ولا لفظ شيخ الإسلام، لأنه وقع في حق صحابة رسول الله وتعرض لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في حق رسول الله وفي حق الله تعالى. في حق الصحابة طعن في سيدنا أبي بكر، قال ابن تيمية قال عن سيدنا أبي بكر أسلم شيخا لا يدري ماذا يقول، وقال عن عمر مخطئ، وقال عن عثمان يحب المال، وقال عن علي مخزول أينما توجه، وقال عن علي بن أبي طالب أسلم صبيا والصبي لا يصح إسلامه، وقال عن علي رضي الله عنه قاتل للرئاسة لا للديانة، وضر المسلمين في دينهم ودنياهم. وتعرض ابن تيمية لفاطمة بنت النبي محمد، قال لما جاءت فاطمة تطلب من أبي بكر ميراث أبيها رسول الله كان فيها شبه بالمنافقين. هذا كلام ابن تيمية في حق آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أما وقوعه في رسول الله فقد قال عن رسول الله لا يستغاث به بعد وفاته، وقال عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تجوز زيارته، فمن سافر لزيارة الرسول وقع في المعصية وحرم عليه أن يقصر صلاته في سفره هذا. هذا طعن ابن تيمية في رسول الله. وأما وقوعه في حق الله فقد نسب إلى الله الجارحة الوجه الحقيقي واليد الحقيقية والرجل الحقيقية ونسب إلى الله الجهة والمكان وقال في حق الله يجلس يقعد والعياذ بالله تعالى. فمثل هذا لا يستحق هذا اللقب. فإذن سب الصحابة ينطبق هذا في من سب صحابة النبي صلى الله عليه وسلم جملة فيكون قد وقع في الردة والعياذ بالله تعالى. أما قول علماء أهل السنة والجماعة إنما حصل بين علي رضي الله عنه وبين معاوية من قتال وأن الحق في جانب علي وأن معاوية بغى وظلم، هذا الكلام حق ليس سبا للصحابة. ففي حديث رسول الله الحديث الصحيح ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار، هذا الحديث في صحيح البخاري ذكره الإمام البخاري في عدة أبواب، في باب الصلاة وفي باب المساجد ذكر هذا الحديث، لأن الحديث سببه أن عمارا وهو أحد المبشرين بالجنة كان يساعد الرسول بعد الهجرة في بناء أول مسجد لرسول الله، أول مسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، كان هذا عمار يساعد الرسول يحمل الحجر والحجرين والأكثر وقد علا الغبار على وجهه، فرآه الرسول فقال ويح عمار، أنا أتعطف على عمار، ويح عمار أتعطف عليه، تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار. فمن هم الذين قتلوا عمار بن ياسر؟ هم الفئة الباغية. الرسول يقول تقتله الفئة الباغية، هذه الفئة الباغية فئة من كانت؟ كانت هي فئة معاوية بن أبي سفيان، هي فئة معاوية بن أبي سفيان، هو الذي تسبب بقتل عمار بن ياسر، لأن معاوية كان ضد سيدنا علي رضي الله عنه، معاوية مسلم منه كافر واجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن ليست درجته مثل درجة علي وعثمان وعمر وأبي بكر، وليس معنى الصحبة العصمة من المعاصي، بيقع الصحابي بالمعاصي والصحابة يقعون في المعاصي ليس معصوما عنها. فما حصل من معاوية ضد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يسمى بغيا وظلما وعدوانا. فأن تقول فئة معاوية الفئة الباغية هذا من نسب للصحابة، هذا حق جاء به حديث رسول الله، هو الرسول قال تقتله الفئة الباغية، هل الرسول يسب أصحابه؟ هذا من نسب للصحابة. ثم معاوية من كان معه من الصحابة؟ أكابر الصحابة وأولياء الصحابة وأولياء التابعين كانوا مع سيدنا علي بن أبي طالب. فإذن ليس سبا للصحابة أن تقول الحق في جانب علي ومن قاتله بغاة، هذا حق، هذا نطق به حديث نبينا صلى الله عليه وسلم، وأكابر صحابة الرسول على هذا والسلف الصالح على هذا. الإمام الشافعي يقول كل من قاتل عليا فهم بغاة. الإمام الأشعري إمام أهل السنة يقول إن الذين قاتلوا عليا آثمون، ثلاثة مغفور لهم، عائشة وطلحة والزبير، والبقية مجوز الغفران، والبقية مجوز الغفران. هذا كلام أهل السنة والجماعة، السن ليس مع الناصبة وليس مع الرافضة، السن ليس مع الناصبة. من هم الناصبة؟ نصبوا العداء لآل بيت النبي، من جملة عداوتهم لآل بيت النبي قالوا معاوية له ثواب في قتاله لعلي، كيف يكون له ثواب؟ الذي يقتل مسلم له ثواب؟ اللي بتسبب بقتل أكثر من 20,000 نفس له ثواب، الذي يقتل أكابر الصحابة له ثواب. الحق أن يقال هذا ذنب كبير، لكن ليس مخرجا من الإسلام. ولسنا مع الرافضة الذين قالوا معاوية كفر هو وجماعته، إنما نقول نحن أهل السنة كما قال عمار ابن ياسر رضي الله عنهما: لا تقولوا كفر أهل الشام، ولكن قولوا فسقوا أو ظلموا. لا تقولوا كفر أهل الشام، ولكن قولوا فسقوا أو ظلموا. هذا كلام عمار أحد المبشرين بالجنة. وهذا الذي قتل عمار، ما اسمه هذا؟ أبو الغادي الجهني، هو الذي قتل عمار بن ياسر. هذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. هو سمعه في حجة الوداع، ومع ذلك هو الذي قتل عمار بن ياسر. هذا بيكون من أولياء الصحابة؟ لا. أن تقول هذا لا يعد سبا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا حق، لأن الصحابة ليسوا كلهم على مرتبة واحدة. فلذلك سبهم جملة كفر وضلال، خروج عن الإسلام. أما سب واحد منهم بغير سبب شرعي ذنب كبير من كبائر الذنوب. وأن تقول في من قاتل عليا أنهم بغاة، هذا ليس سبا للصحابة، هذا من باب نشر الحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا أبو الغادي الجهني بعدما قتل عمار بن ياسر صار يتبجح ويتجرأ بأنه قتل عمارا، يأتي إلى أبواب بني أمية يدق الأبواب، فيقول البواب: من على الباب؟ فيقول هذا الشخص: قاتل عمار بالباب، افتحوا لي. يتبجح بأنه قتل عمار. وعمار أحد السبعة الذين أسلموا أولا، وأحد الذين تشتاق إليهم الجنة. وفي الحديث: من أبغض عمارا أبغضه الله، ومن عادى عمارا عاداه الله. وفي الحديث: إن الجنة تشتاق إلى ثلاثة، إلى علي وعمار وبلال. أحد الذين تشتاق إليهم الجنة، هذا من أكابر الصحابة، من الأولياء الأكابر، كيف يتبجح ذاك بقتله لعمار؟ تستحق هذه الفئة ما قال عنها رسول الله: الفئة الباغية. فإذن هذا حق وليس سبا لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعاصي التي حرم الله على اللسان شهادة الزور. ما معنى الزور؟ الكذب. كلمة الزور ما معناها بالعربية؟ الكذب. شهادة الزور من معاصي اللسان، من الأمور التي حرم الله تبارك وتعالى. فالذي يشهد زورا فقد ارتكب ذنبا كبيرا. شو يعني يشهد زورا؟ بيشهد عند القاضي، عند الحاكم في المحكمة، يقول: أنا أشهد أن عمرا أخذ من زيد $1,000. هو ما أخذ منه، عم يشهد زور. هذا يقال له ذنب كبير، وهذا كثير، هذا بيحصل في ناس حتى بالأموال بيرتشوا حتى يشهدوا زورا. ومن المعاصي التي حرم الله مطل الغني، تأخير دفع الدين مع مقدرته على دفع الدين. شخص اقترضت منه مالا، أنت اقترضت منه مالا وحددت الأجل، فحان الأجل ومعك المال، هنا ترد له ماله. إن ما طلت أخرت عليه إرجاع المال، هذا يقال له مطل. وفي الحديث: مطل الغني ظلم. معنى الغني المكتفي، معه مال يستطيع أن يرد الدين، ومع ذلك عم يماطل بعدين بعدين بعدين بعدين، هذا ظلم لا يجوز. ومن المعاصي التي نهى الله تعالى عنها الشتم واللعن، وفي حديث النبي عليه السلام سباب المسلم فسوق، سب للمسلم، شتيمة المسلم بغير سبب شرعي، سب هذا من الكبائر، من المعاصي الكبائر. ولعنه، بعض الناس بيقولوا لعنة الله عليه، والأم كمان تلعن ابنه، لعن المسلم كقتله كما قال الرسول. أما إذا كان اللعن بحق هذا جاء به الشرع في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أيما امرأة باتت وزوجها عليها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. هذا حق، الملائكة عم تلعن هذه الامرأة، هذا بحق، هذا زوجها عليها غضبان دعاها إلى الفراش فامتنعت من غير سبب شرعي، من غير سبب شرعي امتنعت، هذه تلعنها الملائكة حتى تصبح، لأنه ذنب كبير، ملعونة هذه والعياذ بالله. هذه تلعن، ولعنها بحق لا يكون بغير حق. أما لعن المسلم بغير حق هو من الذنوب الكبيرة والعياذ بالله، أجارنا الله تعالى من ذلك. فالشتم واللعن من معاصي اللسان، من الأمور التي حرمها الله تعالى. كذلك الاستهزاء بالمسلم هو من معاصي اللسان، وكل كلام مؤذٍ للمسلم هذا أيضا معصية والعياذ بالله تعالى. هذا الشيء بيحصل من كثير من الناس من أصحاب الغفلة، ليشفوا غيظ يفشوا خلق، يعني يؤذوا إخوانهم بالكلام وأحيانا بالفعل، وهذا حرام حرمه الله سبحانه وتعالى. والكذب على الله وعلى رسول الله، الكذب على الله من معاصي اللسان، وقد يكون كفرا، كالذي يقول لا يوجد بعث بعد الموت، ما في آخرة، مين راح شاف وجه خبر، هذا كفر وضلال، يقال له كذب على الله، يقال له كذب على الله تعالى، يخرج من الإسلام. والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الذنوب الكبائر، وقد يكون كفرا على حسب ما نسبه إلى رسول الله يحكم على قائله. بعض الناس يتعمدون الكذب على رسول الله، يقولون قال رسول الله الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. هذا منه حديث الرسول. فالذي تعمده في أول مرة، الذي افتراه، عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. ينطبق عليه الحديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، من أكبر الكبائر. في ناس بيروجوا أحاديث على رسول الله، هن عمدا بيفتروها، هذا كان فيما مضى والآن موجود، بتصدر بعض المجالس بتزي بزي المشايخ وبيفتري، بيقول قال رسول الله من لم يصلي سنتي فليس من أمتي، بيكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول قال رسول الله من لم يصلي سنتي لن تنله شفاعتي، أو يقول قال رسول الله من لم يصلي سنتي يأتي يوم القيامة وليس على وجهه قطعة لحم. ثلاث أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأحاديث أخر فيها الكذب على رسول الله. الرسول ما قال. بعض الناس بدعوة تشجيع لعمل الخير والترهيب من عمل الشر يكذبون على رسول الله، ينطبق عليهم الحديث فليتبوأ مقعده من النار. وما أكثرهم كان فيما مضى بياخدوا مال، بيقعدوا في المساجد أو على أبواب المساجد أو في الأسواق أو في الأماكن العامة أو عند الخلفاء أو على أبواب دار الخلافة، بيتصدروا وبصير بألفوا حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال قال رسول الله كذا وكذا، هو منه حديث، ألف من عنده أحاديث كذب فيها على الرسول. والحمد لله يوجد علماء، علماء الحديث الله تعالى حفظهم وقيدهم لحفظ حديث الرسول، لذلك ربنا يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إلى الكتاب وإلى السنة، معناه إلى يوم الدين. كما أن كتاب الله محفوظ، الله تعالى قيض من يحفظ حديث الرسول ليكون حجة ودليلا. في علماء يخافون الله يحفظون الحديث، كما الواحد منا بيحفظ اسمه، بيعرف هذا صحيح هذا ضعيف هذا حسن هذا مكذوب. العلماء بيغربلوها، بيغربلوا الأحاديث حتى يعرفوا الصحيحة من غيره. ومن معاصي اللسان الدعوة الباطلة، الذي يدعي على شخص ما ليس له، بيدعي بروح على المحكمة عند القاضي أنا فلان أخذ مني المال أنا أريده، يدعي عليه باطلا، هذا اسمه الدعوة الباطلة، هذا أيضا ذنب من معاصي اللسان. والطلاق البدعي، وهو ما كان في حال الحيض أو في طهر جامع فيه، هذا أمر مهم الإنسان يعرفه، متى يطلق زوجته ومتى لا يطلق. في ناس ما بتنتبه لها الأمور هاي، تسرع وتقدم على أمر الزواج من غير ما يتعلموا أحكام الزواج ومن غير ما يتعلموا أحكام الطلاق، فبيطلع خلقه من مرته وبيطلقها بالمية وبيطلقها بالثلاثة، بعد شوي بيقول أنا كنت غضبان وما بقى عيدة ويا شيخ افتيلي إياها، بيمشي الحال برز بيمشي الحال بخبز، افتيلي إياها يا شيخ، هذا حاصل. بيطلق مرته بالثلاثة بيطلقها بالمية وبيرجع بيقول أنا كنت غضبان طالع خلقي، وقع طلاقي ولا ما وقع طلاقي؟ جواب الشرع أن الطلاق وقع ولا تحل له حتى تنكح زوجا آخر. سماسرة جهنم يقولون له ما وقع طلاقك من رجع لك ياها ما بقى تعيده، العلماء سموهن سماسرة النار. ليش؟ لأنه بدلوا الناس على نار جهنم، بدلون على ارتكاب الزنا، والزنا هذا الشخص أشد من زنا الشاب العادي. فاللي بيطلق مرته لو كان عم يمزح وقع الطلاق، لو مازحا وقع الطلاق، لو غاضبا وقع الطلاق، تبعنا؟ فإن كان الطلاق بغير سبب شرعي يعد مكروها، يعد مكروها إذا كان بغير سبب شرعي يعد مكروها ويقع إذا ما في سبب. وأحيانا بيكون الطلاق إيقاعه في هذه الحالة حرام ولكن يقع الطلاق. اللي بيطلق مرته في حال الحيض أو في حال النفاس أو في طهر جامعها فيه، الطلاق واقع، الطلاق واقع، ولكن عليه معصية. إذا امرأته في حال الحيض فطلقها أو في حال النفاس طلقها أو هي في طهر، هذا الطهر هو جامعها فيه، بعدما جمعها في هذا الطهر طلقها، الطلاق وقع، ثبت عليه الطلاق، لكن عصى الله تعالى. الحكمة من ذلك أن العدة تطول عليها، العدة تطول عليها إن طلقها في الحيض أو في النفاس تطول. لماذا؟ لأنها لا تعتبر الحيض هو أول العدة، إنما الطهر بعد الحيض هو أول العدة، بتعد ثلاث أطهار. وإن طلقها في طهر جامعها فيه أيضا عصى الله، ولكن الطلاق واقع وثابت، هذا الحكمة من تحريمه أنه يستعقبه ندم، يستعقبه ندم، لأنه قد تحبل بعد ذلك فبندم ليش طلقت. فإذا الطلاق في أمور يكون فيها حراما وهو واقع فيها، وفي أمور يكون فيها مكروها من غير سبب شرعي، وفي أمور يكون الطلاق مباحا، لأنه مكروه ولأنه حرام ولأنه مسنون. طلاق الحامل يقال له مباح، يقع الطلاق من غير معصية، وعدتها إلى أن تضع الحمل. وطلاق سني، طلاق سني، ما معنى طلاق سني؟ يعني إذا أوقع الطلاق في هذه الحالة يكون قد وافق الطريقة الإسلامية، هذا معنى الطلاق السني، هو أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. إن طلقها في طهر ما جامعها فيه هذا يقال له طلاق سني. ما معنى طلاق سني؟ يعني موافق الطريقة الشرعية، مش معناتها له ثواب، له ثواب إذا طلق إذا كانت ما بتصلي. انتبهت؟ إذا هي ما بتصلي وطلقها له ثواب، طلاق الإمرأة التي لا تصلي في ثواب، يسن تطليق هذه الإمرأة اللي ما بتصلي، إذا بتطلقها لك ثواب إذا عم تزوج وحدة ما بتصلي. انتبهنا؟ لكن لما تستعمل بالشرع الطلاق السني مش معناتها دائما لك ثواب، معناتها بتوافق الطريقة اللي هي ليست بدعية، ليست بدعية. ومن معاصي اللسان نختم فيها درسنا اليوم الظهار. الظهار ما هو الظهار؟ الظهار هو الذي يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، هذا مسميه بالشرع ظهار. هذا شو مسميه بالشرع؟ هذا ظهار، معنى قوله أنت علي كظهر أمي أي أنا لا أقربك، لا أجامعك كما لا أقرب أمي، يقال له ظهار. هذا حرام، لأن فيه إيذاء للمؤمنة، فيه إيذاء للمسلمة، فيه إيذاء للزوجة، هذا حرام. وهذا في الإسلام لا يعد طلاقا، كان في الجاهلية طلاقا، فأما في الإسلام فليس طلاقا. لكن إن لم يعقبه بطلاق فوري، يعني إذا ما طلق فورا من بعد الظهار عليه الكفارة. شو عليه؟ عليه كفارة، كفارة الظهار. إن أتبع الظهار بكلمة الطلاق فورا ما بيطلع عليه كفارة، لكن تبقى عليه معصية الظهار، قوله لها أنت علي كيد أختي، أنت علي كظهر أمي، هذا يقال له ظهار. إن لم يطلق فورا عليه الكفارة، ما هي الكفارة؟ عتق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب المخلة بالعمل، إن لم يجد يعجز عن هذا يصوم شهرين متتابعين وراء بعضا، يعني إذا أفطر في يوم من الأيام بده يعيد 60. فإن عجز، ليس إن عجز معناها أنه هو ما بده، معناته هو لا يستطيع شرعا، لا يستطيع، كأن كان عجوز هرم أو به مرض لا يرجى شفاؤه، عجز عن الصيام فيطعم 60 مسكينا، لكل مسكين مد من غالب قوت البلد، والمد ملء كفين معتدلتين من القمح، هذا يقال له مد. فإذا هذا بالنسبة لأمر الظهار، وهو من معاصي اللسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ ألسنتنا من المحرمات، وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.
1: استمعنا وإياكم أحبابنا الكرام لمحاضرة دينية لأمين عام دار الفتوى في أستراليا فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني حفظه الله تعالى.

أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له: آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي: صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبدي يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي. وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار. فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: لونك.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهه. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي رواية: زيادة وابن أمته بعد وروح منه.

0: أحق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أن يذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواعها والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلا رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات. بالبيت كل أكل طيبة إلها سر،
1: وبمحلات الحلويات كل قطعة مميزة إلها سر أكبر.
0: السر هو سمنة الذرة النباتية،
1: تعطي المناسف والأطباق الشرقية طعم أصيل بتحبه العيلة، وبتمنح البقلاوة والحلويات الشامية قرمشة ومذاق ألذ.
0: لهيك بتكون الاختيار الأول للأمهات بالبيت والثقة اللي بيعتمد عليها أمهر صناع الحلويات. الموزعون شركة هشام كوفي، تليفون 9750-7938.
2: ودوني لحبيبي تعبان.
3: Thinking about عمره؟ Make this September one to remember with Australia Muslim Hajj and Umrah Group. Join the Umrah Tour from September 26 to October 6, 2026 and enjoy 6 nights in Medina and 4 nights in Mecca. 5-star hotels close to the Haramain bullet train, daily breakfast, airport transfers and guided tours with experienced mashayikh. Book now with the early bird special for just $5,850, saving you $650. Family discounts are also available, but you'll need to be quick. Places are limited. Call 0426-236-033 today to secure your place and take the next step to

0: أعزائي المستمعين، البرنامج المباشر التالي يقدم لكم برعاية مؤسسة البث المجتمعي cbf.com.au.
1: The AM Drive Time Show with the Morning Crew on 2MFM.

2 MFM Muslim Community Radio. محطة إخبارية نوافيكم بها عبر أثير 2 MFM.

أهلا بكم. تستعد الحكومة الأسترالية لمنع الطلاب الدوليين فعليا من استقدام أفراد عائلاتهم ضمن تعديلات على نظام الهجرة يعلنها وزير الشؤون الداخلية توني بيرك اليوم. وتهدف الخطة إلى خفض صافي الهجرة من 300 ألف إلى 225 ألفا بحلول عام 2028. وبينما لن تتغير أعداد الطلاب، ستتأثر التأشيرات التابعة لأسرهم بالتزامن مع تشديد ملاحقة من يتجاوزون مدة الإقامة والحد من الانتقال المتكرر بين التأشيرات وطلبات الحماية ومعالجة الارتفاع في التأشيرات المؤقتة التي بلغ عددها 3 ملايين وتأشيرات الإقامة الانتقالية. يواجه قطاع البناء في ولاية أستراليا الغربية أزمة جديدة بعدما أبلغت شركة ميدلاند بريك المصنعة الوحيدة للطوب في الولاية شركات البناء باعتماد حصص سنوية محددة لكل عميل بدءا من الأول من تشرين الأول أكتوبر. ويأتي القرار بعد تراجع عدد أفران الإنتاج العاملة من 11 إلى 5 بالتزامن مع استمرار الطلب المرتفع. هذا وأكدت حكومة الولاية أنها تسعى لزيادة الإنتاج واستخدام أساليب بناء تقلل الاعتماد على الطوب، محذرة من أي نقص قد يرفع تكاليف تشييد المساكن ويزيد أزمة الإسكان سوءاً. قتل 19 فلسطينيا وأصيب أكثر من 25 آخرين إثر انهيار مبنى في مدينة غزة كان يؤوي 6 عائلات نازحة. وكان المبنى تضرر جزئيا بغارة إسرائيلية سابقة، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث تحت الأنقاض وسط مخاوف من ارتفاع الحصيلة. أعلنت السعودية اعتراض طائرة مسيرة كانت متجهة نحو مكة المكرمة، مؤكدة أن أمن المدينة المقدسة يمثل خطا أحمر، ونفى الحوثيون مسؤوليتهم، فيما قالت الرياض إنها لم تطلب مساعدة من باكستان أو تركيا وسط تصاعد التوتر الإقليمي واتساع المواجهات في المنطقة. اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء آلية أمنية مشتركة لمواجهة هجمات الطائرات المسيرة والتخريب والعمليات الإلكترونية المتزايدة، وتتيح الآلية تنسيقا طارئا عند تعرض دولة للتهديد مع بحث تشكيل مجلس أمني دولي يضم بريطانيا وكندا والنرويج وأوكرانيا إلى جانب جميع دول الاتحاد الأخرى. أعلن الاتحاد الأوروبي خطة لإنشاء أسطول جديد من طائرات مكافحة الحرائق بعد موجة حر وحرائق واسعة شهدتها القارة هذا الصيف، وتشمل الخطة تطوير الاستجابة للطوارئ بعدما أدت الحرارة الشديدة إلى وفيات إضافية وجفاف أنهار وعمليات إجلاء واسعة وتعطل منشآت حيوية. كان هذا كل ما لدينا لهذا العرض الإخباري من توأم أفهم.

0: التويم اف ام سبونسر.
1: تفضل يا جار اشرب شاي.
2: صب ودوقني. روعة الشاي، عدلي مزاجي وعطاني إحساس بالنشاط والحيوية. شو هالشاي؟ من أي نوعية؟
1: هيدا شاي أحمد المشهور عالمياً، من أفخر أنواع الشاي السيلاني بنكهات ما إلها تاني. شاي باللون الأحمر، بريكفستي، شاي بنكهة الهيل، وشاي أخضر.
2: شاي أحمد، نص كيلو أو أكياس.
1: الوكيل في أستراليا هشام كوفي، 8 ماريغولد ستريت، ريفزبي، 9750-7938. الطعم الأصيل والجو الحلو لجمعة العيلة والأصحاب عند مطعم الطيب بباسهيل، بيقدم لكم أشهى المقبلات والمأكولات بطعم بترجعكم لأيام زمان. تروي أملوكية عربية وغربية، وعلى الغداء مشاوي وساندويش وبرجرز بطعم غنية، وما تنسوا المناقيش على أنواع والبيتزا الشهية والطبق اليومي من اختيار الشيف. مطعم الطيب على 223 ميلر رود باسهيل، تليفون 7813-6630. من لبي طلبات المناسبات.
3: مدارس الأمانة لكل من يحرص على مستقبل أبنائه في الدين والدنيا. مدارس الأمانة أثبتت تفوقها في كافة العلوم وفي تعليم الدين والقرآن. مدارس الأمانة الحاصلة على جائزة الامتياز الوطني في التدريس. مدارس الأمانة، علم دين وأمانة. الأمانة ليفربول 9822-8022. الأمانة بانكستون 9708-1220.
4: مركز الأزهر في أستراليا يعلن عن الدورة القرآنية الأزهرية، وذلك كل يوم اثنين وخميس من الساعة 7 مساء في مسجد السلام على العنوان 40 هكتر ستريت تشستر هيل، للذكور والإناث من عمر 7 سنوات إلى 15 سنة، مع تبرع لكل ولد $100 أسترالي، ويوجد تخفيض للعائلات. سيتم تحفيظ أجزاء من القرآن الكريم لكافة المستويات، حيث يتولى التدريس أساتذة مختصون وموثوقون. لمزيد من المعلومات يرجى الاتصال بالرقم التالي 9793-3330.
5: الأزهر سنتر in Australia is pleased to announce the launch of its Al Azhar Quranic course. Classes are held every Monday and Thursday at 7 p.m. at Masjid Salam, 40 Hector Street, Chester Hill. The course is open to boys and girls aged 7 to 15 with lessons tailored for all levels, focusing on memorizing parts of the Holy Quran under the guidance of qualified and trusted instructors. A contribution of $100 is requested with family discounts available. To enroll or find out more, call 02-9793-3330. Give your children the opportunity to strengthen their connection with the Quran in a supportive and enriching environment.

0: مشبعش منه.
1: زيت الدرة عصرة أولى إكسترا فيرجن.
2: الوكيل في أستراليا هشام كوفي 8 ماريجولد ستريت ريفزبي 9750-7938.
0: يا حلاوة زيت الدرة أكلك مشبعش منه.
3: التويم FM سبونسر.
4: Are you worried about finding a place that truly understands your needs as a Muslim, or concerned about leaving your loved ones with difficult decisions? At Greendale Garden Cemetery, we offer an environment that honors your faith and practices while ensuring your family is supported every step of the way. Visit us today at 41 Greendale Road, Bringelly, or call 1300 998 234 to learn more.
5: هل تبحث عن مستقبل باهر لأولادك؟
6: كلية السلامة تشستر هيل تضع أبناءكم على الطريق السليم وتنير دروبهم بالعلم والمعرفة ليؤمنوا مستقبلا باهرا ومزدهرا في حياتهم.
2: للاستعلام 8760-1000-876-0100 أو الموقع salama.nsw.edu.au.
6: كلية السلامة تشستر هيل، علم، تربية وثقافة.
7: Sponsoring 2MFM.
8: Al-Amana College, for anyone who is concerned about their child's future in this life and the next. Al-Amana College has proven its success in all academic subjects as well as in teaching religious knowledge and Quran. Al-Amana College has attained the National Excellence in Teaching Award. Al-Amana College, knowledge, religion and honesty. Al-Amana Liverpool 9822 8022 Bankstown 9708 1220.

يا أرحم الراحمين يا الله. أحبابنا الكرام، يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا ومع صباح يوم جديد. نعم، اليوم الخميس الخامس من شهر ربيع الآخر للعام الهجري 1448، 17 من شهر سبتمبر أيلول للعام 2026. أحبابنا الكرام، إن شاء الله تعالى مع مشوارنا الصباحي الجديد ومع فترة الخدمات، وكالمعتاد بنستقبل اتصالاتكم على الهواء مباشرة من خلال الرقم 97 0727 479 7070727 47.

جل الذي سواك يا رسول الله يا خير الأنام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الأنبياء والمرسلين وخير الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. نعم، مجددا مستمعينا الكرام نحييكم ونلتقي معكم في بداية يوم جديد، ونسأل الله تعالى أن يجعله يوما مليئا بالخير والبركة والطمأنينة، وأن يوفقنا وإياكم وأن يجعل أوقاتكم سعيدة مليئة بالهناء والسرور وطاعة الله عز وجل.

نعم، نبدأ معكم أحبابنا الكرام بكل محبة وتفاؤل، متفائلين بالخير إن شاء الله، متوكلين على الله عز وجل، وإن شاء الله بيكون يومكم مليء بالخير والراحة والنجاح. ونسأل الله تعالى أن يحمل لنا هذا اليوم أخبار جيدة، ونسأل الله أن يفرج كربات إخواننا في سائر أقطار الدنيا، وأن يشفي مرضانا وأن يخفف عنهم. اللهم آمين يا أرحم الراحمين يا الله.

We wish you a peaceful, productive, and blessed day. Inshallah ta'ala, may Allah protect you and bless you. Ameen. إذن أحبابنا الكرام نتابع معكم ومع فترة الخدمات على الهواء مباشرة. عم نستقبل اتصالاتكم من خلال الرقم 970-727-479-707-2747.

أحبابنا الكرام، نتابع معكم ومع فترة الخدمات، ونستقبل اتصالاتكم على 970-72-747، وكمان نعطيكم إن شاء الله تعالى فكرة عن سعر الدولار الأسترالي مقابل الأمريكي، وكمان كالمعتاد أخبار السير وأحوال الطقس. بالنسبة لسعر الدولار اليوم 70.9، كمان بمزيد من التراجع بعد ما شفنا 72، بعدين بمجال 71، اليوم 70.9. بالنسبة لحالة طقس اليوم إن شاء الله تعالى، أو بالأحرى خلينا نشوف أخبار السير إذا كان في شيء جديد على صعيد حركة السير. ما في أخبار عن أزمة سير، إنما في سيارة متعطلة بمسقط جنرال هومز درايف، تحديدا عند فور شور رود، والسيارة متعطلة كما ذكرنا اللين مغلقة من أصل 2 بالاتجاه الجنوبي منذ دقائق قليلة، لربما تأثر يعني تبعا على حركة السير مع مرور الوقت. نتمنى لكم السلامة أحبابنا الكرام. بالنسبة لحالة الطقس اليوم غائم جزئيا، متوقع تكون كما وردت عن دائرة الأرصاد الجوية، متوقع حالة الطقس تكون غائم جزئيا، يكون طقس اليوم غائم جزئيا، ودرجات الحرارة متوقع توصل بأقصاها ل 18 درجة أو 19 درجة مئوية، وحاليا حوالي 15، شعور فيها حوالي 10، احتمال أو ما في احتمال لأمطار، إنما بالنسبة ليوم غد كمان متوقع يكون طقس مشمس وأدفى من اليوم إن شاء الله تعالى، بعد ما شفنا شوية برد، ويوم أمس كان ما شاء الله هوا مع برد، فكان هيك جو شتوي شوي. بكرة إن شاء الله بيكون الطقس مشمس وصافي بمدينة سيدني، والحرارة بتتراوح ما بين 9 و23 درجة مئوية، 9 و23. والويكند متوقع يكون أدفى، حيث أنه متوقع السبت 28 والأحد 27، هذا بمدينة سيدني. أما بعض المناطق الداخلية فبتكون أزود من هيك، يمكن قريب 30، والله أعلم. كمان أحبابنا الكرام منتابع ومع فترة الخدمات، عم نستقبل اتصالاتكم على 970-72-747-9707-2747. لكن قبل ما ننتقل للاتصالات كمان نعطيكم فكرة سريعة عن مواقيت الصلاة لليوم الخميس، حيث أنه أذان الظهر عند الساعة 11:53، أذان العصر 3:17 دقيقة، أما المغرب فعند الساعة 5:51 دقيقة، أما العشاء فعند الساعة 7:10 إن شاء الله. بالنسبة لأذان الفجر اليوم غد بمدينة سيدني 4:24 دقيقة، وشروق الشمس عند الساعة 6:55 دقيقة، وأذن الظهر اليوم غد 11:53 دقيقة إن شاء الله. Dear listeners, the prayer times for today إن شاء الله تعالى as follows: أذن الظهر 11:53، العصر 3:17، المغرب 5:51، العشاء 7:10 إن شاء الله تعالى. And for tomorrow's فجر 4:24 and sunrise 5:50. أذان الظهر for tomorrow Friday 11:53 إن شاء الله عز وجل.

For today's weather forecast in Sydney, it's expected to be partly cloudy, inshallah, Azza wa Jalla. Maximum temperature of 19. At the current temperature is around 15 degrees, feels like 12 or 13. And inshallah ta'ala, for tomorrow in Sydney, it's expected to be a sunny day. Temperature, minimum temperature 9, and maximum expected to reach 23 degrees, inshallah azza wa jalla. The Australian dollar exchange rate at the moment, 70.9 US cents. 70.9 US cents. In regards to the traffic, alhamdulillah, there is no incidents, no major incidents. We hope, inshallah ta'ala, you arrive to your destination safely. May Allah protect you and bless you. Ameen. منتابع ويبدو أنه عنا اتصال على 970-727-947-9707-2747 أظن في عنا اتصال ما بظن. ألو يمكن عن طريق الخطأ أو منحاول مرة تانية عفوا. ألو لا ما في اتصال نعتذر بس كان في مثل ما بيقولوا يعني في شيء بين عندي انه في اتصال ولكن ما كان هيك الامر. فتحياتنا لكم, بتقدروا تتصلوا وتشاركوا معنا على 970-727-947-9707-2747. في عنا معروض وردنا من خلال الواتساب في كينج بيد, اذا تخت اكبر حجم للكينج فيلفت معروض للبيع, والرقم 0416-618-481, a king velvet bed for sale, and the phone number is 0416-618-481. 0416-618-481.

كمان مستمعينا الكرام، وردنا أمس في جراني فلات معروض للإيجار غرفتين نوم بمنطقة أشكرافت. ومثل جديد هو مدخل مستقل، في بيلت إنز مبلط، في مكيف كمان، وفي باك يارد والحديقة يعني على الجنب ومن الخلف. والإيجار بيتضمن الفواتير، ولكن لتفاصيل أكثر والإيجار بتتصلوا على الرقم 0420 460 480 0420 460 480. A near new two-bedroom granny flat for rent in Ashcroft. It has its own entry, separate from the, like it's on the side as mentioned, tiled built-ins, AC side and backyard. Also, there is like a seating on the side, also, in addition to the backyard. Rent including bills. For more details, you can call 0420 460 480. 0420 460 480. كمان مطلوب هاندي مان، يعني بيشتغل بدهان وأشياء أخرى كما وردنا. ورقم التليفون العمل ببنز هيرست، رقم التليفون 0415 922 492. So as we received this message, our brother needs a handyman painting and other things in Penshurst, and the phone number is 0415922492 0415922492. كمان أحبابنا الكرام، وفي الأخ الكريم يوم أمس ذكر أنه في عنده حمام للتفريخ، الجوز ب $25 كل اثنين طيرين حمام ب $25. وكمان ذكر انه عنده بيض بلدي، والرقم 0405 525 882 0405 525 882 0405 525 882. كمان منتوقف مع فاصل قصير ومنرجع لكم مع فترة الخدمات، وعم نستقبل اتصالاتكم على 970-727-4797 إذن 970-727-4747.

0: منتابع معكم أحبابنا الكرام ومنستقبل اتصال على الهواء مباشرة 9707-2747. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الأحوال يا أخي أحمد؟
0: الحمد لله بخير، طمنا عنك.
1: كل شيء تمام إن شاء الله. أنا من زمان ما حكي معك، بس أخ عزيز وبدي أشوفك يوم.
0: الله يحفظك ويبارك فيك. نعم أنا متذكر الصوت.
1: أنا كنت شي 20 سنين قاعد بليرنيا، دلوقتي تحولت.
0: أيوة نعم. بارك
1: أنا
0: الله
1: مش هضيع الوقت. أنا عندي ماكينتين ثلاثة الحكيش أبيعهم، والأسعار رخيصة جدا، وإذا ما بيشتغلوا بيرجعوا لي كمان يعني.
0: أوكي، ما كانت حشيش اثنين أو ثلاثة.
1: الأسعار يعني $100.
0: $100.
1: فورستروك فيكتا أكتب.
0: طيب فورستروك فيكتا. أيوة.
1: أيوة هذا هو. منطقة دنهم كوت.
0: دنهم كوت، أوكي.
1: رقم التلفون 0403
0: أيوة
1: 127991.
0: إذن 0403127991.
1: نعم أخي. وبدي أسأل سؤال، لو نسأل على قابر، واحد يشتري قابر، أقدر أتصل بعدين أخذ الرقم؟
0: أي نعم نعم، بالنسبة للإعلان اللي على الإذاعة إن شاء الله، إذا بتتصل تحكي مع الأخت بنعطيك الرقم إن شاء الله تعالى، إذا بدك بعد شي 10 دقائق.
1: خلاص أتصل إن شاء الله.
0: الله يحفظك
1: ويبارك. يلا نزورك أي وقت، نزورك عايز نشوفك لأن أخ عزيز أنت.
0: الله يحفظك، إيه بتشرفنا بأي وقت. هلأ بفضل إذا بتتصل حتى أتأكد أنه إن شاء الله نحن هون، أنه أنا موجود. وتشرفنا بأي وقت إن شاء الله، يعني أنا غالبا موجود هوني، بس أنه لا تأكد قبل ما تيجي. أهلا وسهلا.
1: لا أنا حتى الشيخ نسليم وبلال كمان بيعرفوني يعني.
0: الله يحفظك ويبارك فيك حبيبي.
1: سلامي على الجميع المسلمين اللي بإستراليا وبر إستراليا
0: إن شاء الله.
1: الله يوفق المسلمين في كل مكان.
0: بارك الله فيك. أميت هلا.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. تحياتنا للأخ الكريم، بارك الله فيك وجزاك الله خيرا، بشرفنا كمان نحن نلتقي بكل مستمعينا الكرام، فبوابنا مفتوحة للجميع، اللي بيحب يشرفنا أهلا وسهلا، ونتعرف عليكم إن شاء الله تعالى. إذا عدكم وبيشرفنا أنه نتعرف على الجميع. جزاكم الله خيرا ووفقنا الله وإياكم لكل خير. كمان مستمعينا منشوف إذا كان عنا شيء سابقا وأشياء طلب منا إعادتها. في كمان كان بيت 3 غرف نوم معروضة للإيجار بمنطقة ماريلاندز، 3 غرف نوم وصالة معزولة، يعني هي الصالة معزولة منا مفتوحة على المطبخ، بالإمكان استخدامها كغرفة أو صالة. كمان في موقف للسيارات، في ممر للبيت بيسع أكثر من 4 سيارات، والحمام تم تجديده والبيت مدهون جديد قريب من موقف الباص والمدارس، وقريب يعني حوالي 3 إلى 5 دقائق قيادة سواء من شوبينج سنتر ومحطة الترين. فيلي بيهمه الأمر فيتصل على الرقم 0451-991-233-0451-991-233-0451-991-233. Dylan says, as we receive this message, sorry, there is a 3-bedroom house in Maryland for rent. Renovated bathroom. The house is freshly painted. A big backyard close to the bus stop and schools, 3 to 5 minutes driving distance to the shopping center and the train station. It has a separate dining room, which can be used as another room, as mentioned, or as a dining room. The driveway fits around 4 cars. The phone and the weekly rent $850. إذن ذكرنا $150 بالأسبوع, $850 per week in Maryland's area. And the phone number is 0451-991-233. 0451-991-233.

نعم، نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم زيارة الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام، ويرزقنا مجاورته مع حسن الحال، اللهم آمين.

0: والهاء.
1: كمان كان معروض دبل ماترس مع تي في يونت مجانا بمنطقة تشستر هيل. يوم أمس ذكرنا ولكن في كان خطأ بالرقم، رقم واحد غلط، فإذا حدا حاول اتصل يمكن ما مشي الحال. نرجع نعطيكم الرقم One Double Mattress, mattress and TV Unit for free in Chester Hill, and the phone number is 0433-225-623. برحلنا double two كان الرقم غير، يعني ما حنقومش ما ضيعكم. الرقم الصحيح هو 0433-225-623. A double mattress and a TV unit for free in Chester Hill. Again, the phone number is 0433-225-623. إذن أحبابنا الكرام، وصلنا للختام وسننتقل مباشرة لعرض الأبرز الأخبار مع زميلنا خضر. لكم منا أطيب التحيات وعلى أمل الملتقى، نترككم بحفظ الله عز وجل ورعايته.
2: مسلم كوميونيتي راديو. محطة إخبارية نوافيكم بها عبر أثير 2 FM.

أهلا بكم. تستعد الحكومة الأسترالية لمنع الطلاب الدوليين فعليا من استقدام أفراد عائلاتهم ضمن تعديلات على نظام الهجرة يعلنها وزير الشؤون الداخلية توني بيرك اليوم. وتهدف الخطة إلى خفض صافي الهجرة من 300 ألف إلى 225 ألفا بحلول عام 2028. وبينما لن تتغير أعداد الطلاب، ستتأثر التأشيرات التابعة لأسرهم بالتزامن مع تشديد